وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي الغالب عليهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا للإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين معنى لها، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمات كقوله ليس كمثله شيء من سورة الشورى. والتأويل الإجمالي هو أن يقال في الآية الرحمن على العرش استوى من سورة طه بلا كيف، والآية وجاء ربك بلا كيف، وحديث ينزل ربنا بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق كالجلوس والاستقرار والمحاذاة للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون والنزول من علو إلى سفل أو الصعود من سفل إلى علو. والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث لسعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب: هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه. فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية، فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر باستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال: عن شدة من الأمر.
قال الحافظ ابن حجر وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى الله نور السماوات والأرض فقال هادي أهل السماوات والأرض، وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى فثم وجه الله بقبلة الله، أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631 وما يروى عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان فهو محمول على هذا الذي ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها، والإيمان بتنزيلها وتلاوة كل آية على ما ذكرنا عنهم. وبين السلف الاختلاف في الألفاظ التي يطلقون فيها كل ذلك بأنه اختلاف منهم في العبارة مع اتفاقهم جميعا في المعنى، وأنه تعالى ليس بمتمكن في مكان ولا متحيز بجهة. وأول مجاهد أيضا الآية على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره، وأول البخاري في موضع آخر الضحك الوارد في الحديث بالرحمة وهو قريب، وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى وهو معكم قال علمه، وأول قتادة قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال نزول رحمة لا نزول نقلة، ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد. قال البيهقي وأنبأنا الحاكم قال حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عمي أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يقول اجتمعوا علي يومئذ، يعني يوم ناظروه في دار أمير المؤمنين، فقالوا تجيء سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك، فقلت لهم إنما هو الثواب، قال الله تعالى وجاء ربك إنما تأتي قدرته، وإنما القرآن أمثال ومواعظ. قال البيهقي وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.

وضعفت أميا تقول فتغتذي منك العقول.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

عذر الرسول الله.

ولا تربي ذي الجلال.

0: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان الإيمان بالله ورسوله وتفسير سورة الكافرون، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: ما هو تفسير سورة الكافرون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. تفسير القرآن لا يجوز الهجوم عليه إلا بعد تلقيه من أهل العلم الثقات، يعني لا يجوز أن يهجم الشخص على تفسير القرآن إلا إذا تلقى ذلك من أهل العلم الثقات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في القرآن برأيه ألجمه الله لجاما من نار يوم القيامة. يعني الذي يتكلم في القرآن برأيه في يوم القيامة يوضع في فمه مثل اللجام الذي يكون للفرس ونحوه من نار حتى يعذب بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. فلا يجوز الفتوى بلا علم، ولا يجوز تفسير القرآن بلا علم. وما أكثر الذين يهجمون الآن على تفسير القرآن والكلام في مسائل تتعلق بالدين بلا علم، ويخالفون القرآن والحديث والإجماع، ولا يبالون لقلة من ينكر المنكر في هذا الزمان. فأول شيء يجب على العبد هو الإيمان بالله والرسول. ومعنى الإيمان بالله والرسول أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى موجود لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الجن ولا الإنس ولا الملائكة. الله تعالى خلق كل شيء فلا يشبه شيئا. خلق هذا العالم الذي هو عبارة عن الأجرام اللطيفة والكثيفة. الأجرام اللطيفة هي التي لا تضبط باليد، لا تمسك باليد، كالنور والظلام والروح والريح والجن والملائكة. والأجرام الكثيفة، الأحجام الكثيفة، هي التي تمسك باليد كالإنسان والشجر والحجر. الله خلق كل هذه الأشياء وخلق صفات هذه الأشياء. فالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون كشيء من خلقه، ولا يجوز أن تكون صفته كصفات خلقه. نحن لنا شكل، لنا لون، نحن ننفعل، نحن لنا جهة، لنا مكان. الله الذي خلقنا ليس كمثله شيء، كما قال هو عن نفسه، فلا يوصف بالشكل ولا بالحجم ولا باللون ولا بالحد ولا بالكمية ولا بالتغير ولا بالجلوس ولا بالاستقرار ولا بالشفة ولا باللسان ولا بالأذن ولا بالكلام الحادث الذي هو حروف وأصوات ولغات، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام يكون باعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله رسول الله، وهو آخر الأنبياء، وجاء كسائر النبيين ككل النبيين بدين الإسلام. الدين الوحيد الحق هو الإسلام، الدين الوحيد الصحيح هو الإسلام، الدين الوحيد الذي أنزله الله على كل النبيين من آدم إلى سيدنا محمد هو الإسلام، ولا دين صحيح إلا الإسلام. لذلك قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. الله لم ينزل دينا على نبي سوى الإسلام. وأعجب لهؤلاء الذين يدعون العلم والمشيخة والدعوة إلى الله، ثم يقول بعضهم يتجرؤون، يقولون: الجنة والعياذ بالله ليست حكرا على المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الكفار الجنة حرام عليهم، والله تعالى يقول: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الكفار سيدخلون جهنم ويخلدون فيها. الله سبحانه وتعالى جعل الجنة للمؤمنين للمسلمين والنار للكافرين، فصاروا يكذبون القرآن ولا يبالون، ويكذبون الرسول ولا يبالون، ويكذبون الإجماع ولا يبالون، وقل من ينكر المنكر، فازداد انتشار الفساد. فهذه السورة، سورة الكافرون، نزلت بعد أن جاء بعض الكفار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، على زعمهم عرضوا عليه، قالوا: يا محمد، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فنزلت سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد، يا أشرف الخلق، لهؤلاء الكفار: إنك لا تعبد ما يعبدون، هم يعبدون الأصنام. الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الله، رسول الله، مسلم، لا يعبد إلا الله. كل نبي جاء بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل الأنبياء يعبدون الله الواحد ولا يشركون به شيئا، ودعوا الناس إلى هذا، دعوتهم الناس إلى عبادة الله الواحد من غير إشراك. فأظهر الرسول براءته منهم: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنا أعبد الإله الواحد الذي لا يشبه شيئا، لا يسكن أرضا ولا سماء ولا عرشا، لا يحتاج إلى جهة ولا مكان، ولا يحتاج إلى شيء من الخلق، وصفته ليست كصفة الخلق. أنتم تعبدون الأصنام التي أنتم صنعتموها في الأرض ثم تعبدونها من سخافة عقولكم. فالله أنزل عليه سورة الكافرون فيها أنني لا أعبد هذه الأصنام، لا أعبد ما تعبدون من دون الله، أنا أعبد الله الواحد الذي لا شريك له، الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وفي آخرها تهديد ووعيد، ليس تخييرا، هذا ليس تخييرا، في آخرها التهديد والوعيد: لكم دينكم ولي دين، أي أيها الكفار، أيها المشركون، لكم دينكم الباطل فاتركوه، ولي دين الصحيح وهو الإسلام فاتبعوه. هذا معنى لكم دينكم ولي دين، ليس معناه التخيير، ليس معناه لا بأس، ابقوا على ما أنتم عليه. وإلا لماذا أرسل الله الأنبياء؟ لو كان الله تعالى يسمح لكل إنسان أن يعتقد ما يريد، أن يدين بما يريد، وأن يقول ما يريد، لما أرسل الله الأنبياء؟ ما هي دعوة الأنبياء؟ إلى عبادة الله الواحد من غير إشراك. هذا أصل دعوة النبيين، أن يعبد الإنسان رب العالمين الواحد الذي لا شريك له. دعا كل الأنبياء إلى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. كيف يتجرأ أناس يدعون الدعوة والمشيخة وأنهم من صفوة الدعاة ثم يوردون هذه الآية في غير محلها، يقولون للناس: لكم دينكم ولي دين، على معنى ابقوا على ما أنتم عليه ونحن على ما نحن عليه. إذن لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم أيضا يحرفون غير هذه الآية، يقولون الله تعالى قال لست عليهم بمسيطر. ما معناها؟ معناها أنت لا تستطيع أن تسيطر على قلوبهم فتقلبها من الكفر إلى الإيمان، لست مسيطرا على القلوب. الله هو مقلب القلوب، الإنسان ليس مقلب القلوب. ويقولون الله تعالى قال ليس عليك هداهم. أليس الرسول دعا الناس إلى توحيد الله وترك الإشراك والإيمان به أنه رسول الله؟ أليس الرسول غزا بنفسه 17 غزوة؟ ما معنى ليس عليك هداهم؟ لست مكلفا بشيء لا تستطيعه، أنت لا تستطيع أن تخلق الهدى في قلوبهم، الخالق هو الله. هذا معناه، ليس معناه يا محمد ليس عليك أن تأمرهم بالإسلام، ليس عليك أن تأمرهم بترك الشرك. إذن لما لو كان كذلك لما دعا الناس إلى الإسلام؟ لما غزا بنفسه 17 غزوة؟ وهنا أمر مهم جدا، وهو أن بعض الناس يقولون بالقوة، تريدون أن يدخل الناس في الإسلام بالقوة. ما هو الجواب؟ الآن اسمعوا لهذا الكلام ولتكن قلوبكم واعية له. الآن في كل الدول، في كل الأنظمة يضعون قوانين. من الذي يضع هذه القوانين؟ البشر، ناس يضعون هذه القوانين ثم يأمرون الناس باتباع القوانين ويلزمون الناس بالعمل بالقوانين. ومن يخالف هذه القوانين، هذه الأنظمة التي وضعها بشر، ماذا يرتبون على ذلك؟ إما غرامة وإما السجن وإما غير ذلك من العقوبات. معناه، ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا؟ أن هذه الأنظمة وهذه القوانين التي وضعوها يريدون من الناس أن يطبقوها وأن يلتزموا بها بالقوة، أليس هذا معناه؟ وهذا الشيء هم وضعوه، البشر وضعوه، ألا الشيء الذي أنزله الله تبارك وتعالى على كل أنبيائه لا يريدون أن يتبع الناس ذلك ولو بالقوة؟ كيف هذا؟ إذا إنسان أراد الهلاك لنفسه، أراد أن يلقي نفسه في النار، أراد أن يرمي نفسه في النار، أراد أن ينتحر، أليس في كل الأنظمة يمنعونه من ذلك؟ إذا رأيت ولدك يريد أن يلقي نفسه في النار، أليس تمنعه ولو بالقوة؟ فإذا إنسان مات على الكفر فإنه سيخلد في نار جهنم. فالدعوة التي جاء بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، دعوته الناس إلى الإسلام، وجهاد الرسول ثم الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإدخال الناس في الإسلام، هي دعوة لهم حتى يتركوا ما يوجب لهم إن ماتوا عليه الشقاوة الأبدية، وهو الكفر، أن يتركوا هذا الكفر وأن يدخلوا في الإسلام الذي يوجب لهم برحمة الله وفضل الله إن ماتوا عليه أن يدخلوا الجنة. فهي دعوة لهم لمصلحتهم، لما فيه مصلحتهم. فإذا كان الناس، الحكام، الأنظمة، القوانين تستحسن أن تضع هذه القوانين هؤلاء الناس وأن يرتبوا على تركها ومخالفتها العقوبات من سجن وغرامات حتى يطبقها الناس بالقوة، كيف لا يستحسن أن يؤمر الناس بتطبيق ما أمر الله تعالى به وأنزله بالوحي على أنبيائه؟ لماذا في الشرع قطع يد السارق الذي سرق ربع دينار ذهب، ما يساوي ربع دينار ذهب وما فوق من حرز مثله؟ ولماذا في الشرع إقامة الحدود على الذي يزني، على الذي يسرق، على الذي يقتل؟ لماذا في الشرع هذه الأحكام؟ انظر إليها، أليس فيها قوة أنه تقطع يده وأن ذاك يجلد وأن الزاني المحصن يرجم؟ لماذا؟ هذا بوحي من الله، أنزله الله على النبي بالوحي، فلا يحتمل الغلط، لا يحتمل الخطأ. طب وفيه قوة، لماذا لأن هذا فيه مصلحة للعباد، الله أعلم بمصالح العباد منهم. فدعوة الأنبياء إلى دين الإسلام، أن يدخل الناس في دين الإسلام، لأنه في دخولهم في الإسلام وموتهم على الإسلام مصلحة عظيمة لهم، وهو أنهم سيخلدون بسبب ذلك في الجنة، وأنهم إن تركوا الإسلام وبقوا على الكفر وماتوا على الكفر سيخلدون في جهنم. فأين المصلحة إذن لهم؟ في تركهم أم في دعوتهم للدخول في دين الإسلام؟ في دعوتهم للدخول في دين الإسلام، وهذا ما فعله الرسول، وهذا ما أكمل الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الحق واضح لذي عينين، لكن بعض الناس يتعامون عنه ويحرفون الدين، إما للجاه وإما للمال وإما لغير ذلك من الأغراض الخبيثة. فما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ليس معناه التخيير وأن لكم أن تبقوا كفارا، لا، إنما المعنى أيها الكفار أيها المشركون لكم دينكم الباطل اتركوه ولي دين الصحيح وهو الإسلام فاتبعوه، لأنكم إن اتبعتم الإسلام ومتتم على الإسلام ستخلدون في الجنة، وإن تركتم الإسلام ومتتم على الكفر ستخلدون في جهنم. فمصلحتكم في الدخول في دين الإسلام، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: وهكذا مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور نبيل الشريف، وكانت تحت عنوان الإيمان بالله ورسوله وتفسير سورة الكافرون.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله ارحم ضعفي.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيك

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك

بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

طاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

ثانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان ديناً ورعاً غازياً مجاهداً تقياً. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: آمين يا رب.

إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم الطف بنا في الدارين. اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله. اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين. واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة، إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة، إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل ناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.

عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله عيني صلى

عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كمان ذي نبي تقي هاشمي مهدي.

0: الله.
1: أنا النبي تزايدت نوعاتي لا تحرمون الوصل قبل مماتي. يا طالبا وصلي لهم بالذات

أقسام فعل العبد. اعلم أخي المسلم أن الأقسام التي تدخل تحتها أعمال العباد تنقسم إلى 7 أقسام: الفرض، وهو ما يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه في الآخرة، والفرض على قسمين: مفروض فرضا عينيا يجب على كل مسلم، كمعرفة 13 صفة لله تعالى، ومعرفة أحكام الصلاة والصيام وغير ذلك، ومفروض على الكفاية، إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، كالصلاة على الجنازة. المندوب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، كتشميت العاطس، أي أن تقول له يرحمك الله. المحرم، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، كشرب الخمر والزنا. المكروه، وهو ما لا يعاقب فاعله بل يثاب تاركه إذا كف عن فعله ابتغاء مرضات الله. المباح، وهو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه، كأكل العدس بدل الأرز، إلا إن نوى بالأكل الذي هو مباح التقوي على طاعة الله، فإن له ثوابا على فعله حينئذ. الباطل، وهو بمعنى الفاسد، وهو ما فقد بعض شروط صحته، كالصلاة بلا طهارة والصيام بلا نية. الصحيح، وهو ما استوفى الشروط والأركان. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس، نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين؟

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 31 إلى الآية 73 من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الكريم
1: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الخميس 1 تشرين الأول 2026، الموافق ل19 ربيع الآخر 1448. يوم جديد وشهر جديد، بدي أتمنى أنه يحمل الكثير من الطمأنينة والسلام لكم جميع المستمعين، وبدي أتمنى لكم نهار حلو. معكم مثل العادة من وراء الميكروفون علي قباني وزميلتي إيمان الخرفان. أهلا إيمان.
4: صباحو يا علي، صباحو لكمال، صباحو لربا لمتابعينا الكرام وين ما كانوا عم يسمعونا. حلقة جديدة من برنامجنا انطلقت، حلقة الخميس 1 تشرين الأول 2026، الموافق ل19 ربيع الآخر 1448. كونوا كتير كتار وتابعونا.

0: رقم الواتساب اللي فيكم تراسلونا عليه هو 0166-7602. على هذا الرقم فينا نستقبل رسائلكم وتوجهوا تحياتكم للناس اللي بتحبون. حبلش قراءة رسائل من فوق. أنا عنا رسالة مثل العادة من أم الحسن بتصبح على الجميع. أيضا أسماء عيسى من البقاع يسعد صباحك. محمود عبد الله بيقول أجمل تحية صباحية لأجمل برنامج وأحلى مذيعين. تحياتي للحاج نعيم مرعي والحاج يوسف خرفان وزوجتي وولادي، بتمنى لكم السعادة والهناء. بارك الله فيك.
1: صباحكم ورد وفل وياسمين للغاليين. سناء شماس، نادية بغدادي، صباح المطر ورائحة التراب، سبحان الذي يغير ولا يتغير. تحية لعلي وإيمان وزوجي وأخواتي وبناتي وأحفادي وأسرتي مصطفى وعادل وعمر العرب. صباح الخير وتحياتي لإلكن ولنعيم ولزوجته مها وبنته ميرنا من سناء. أسعد الله صباحكم بكل خير، اللهم أدم علينا نعمته وزدنا من فضلك يا الله.
0: آمين.
1: كمان عم بيقولوا لنا لو نقرأ الفاتحة لأمواتنا وعن روح حمد السيد.
0: طيب كمان عنا رسالة فيها تحية لخليل شماس، ليا الحرب بتوجه تحية لزوجة خليل شماس وبتطلب الدعاء لأولادها بالنجاح بالمدرسة، إن شاء الله نفعل.

الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى الصراط السوي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين إلى يوم يفرق بين السعيد والشقي. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.

0: ورد اليوم
1: ويردو اليوم الخميس 19 ربيع الآخر 1448 الموافق ل 1 تشرين الأول 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. نقول في ورد اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد أحد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد 11 مرة. هذا الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ثواب عظيم، فقد ورد فيه أن من قاله 11 مرة كتب له 2000 حسنة، أي كتب له 1,000,000 حسنة. ونقول أيضا: جزى الله محمدا عنا خيرا 100 مرة، فإن من قال هذه الصيغة بنصها كتب له ثواب عظيم.

0: رجعنا لكم متابعينا مع رسائلكم اللي عم تبعتوا لنا اياها على 01 66 76 02. اسمع من البقاع، تحياتي للمعلمه سراء الندي، اكيد تحياتنا لها كمان، وتحيه للباص بالمدرسه الجديده للتربيه، ولا رؤوف ومحمد وسلينا وليد وبلال ورشوان.
1: صباح الخير للجميع. عم بيقولوا بطلب منكم الدعاء بشفاء مرضانا، وتحياتي لألكم من القلب. انتو حدا بتخلوا الشخص عنده أمل رغم صعوبات الحياة، بارك الله بكم. بس ما بعرف هذه الرسالة من مين. بونجورين من محمد بغدادي، وصل السلام يا محمد، وصلت لي يا إيمان. أيضا عنا رسالة، صباح الورد والياسمين لكم جميعا، عم بيطلبوا أنشودة صلوات. هذا الطلب من غادة إمام. صلوات بفتكر للمنشد يحيى بصل.
0: نعم، تحياتنا كمان لست فاطمة الحمصي، أسعد الله صباحكم بكل خير. تحياتي أستاذ علي وحاجة إيمان والمستمعين وزوجي وولادي وأخواتي، وأيضا للجروب. أهلا بك يا فاطمة.

0: عندي رسالة من المنشد عثمان صعب، بدي واجه له تحية كبيرة. عم بقول بدي أعرف كيف عم تفيق بكير ما شاء الله، ما مثل ما عم تفيقوا أنتو نفس الشيء.
1: هالألار
0: أنا أمي على الباب طق طق طق طق.
1: قوم يا علي.
0: نعم، تحياتي لألكن. بدي واجه تحية هالمرة لزوجته.
1: أوكي، نحن
0: كمان نوجه تحية لكل العائلة الكريمة. وأنا اسمح لي وجه تحية للوالدة والدتك الحاجة جميلة، تحية كبيرة لألها.
1: بدي صبح نسرين شعار، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة علي وحجة إيمان، تحياتنا الصباحية لأسرة الإذاعة وللجروب أيضا فردا فردا.

0: ايمان ما بعرف بدي اقول لك ريما كانت
1: لانه كانت معنا
0: بنحكي نعم تحيه للزميله ريما
1: نعم.
0: بدي اقول كثير بيسالونا انه نحن كيف بنفيق لنرجع الحلقه كل يوم وكيف هيدا حتى لما نحن نكون عم
1: تقدروا تبقوا عم تضحكوا كل الحلقه
0: بدي تقولي عم تبحثوا
1: عم تبحث هلا وعم نبحث كمان بس عم نضحك
0: سبحان الله حتى لما الواحد يعني الله اعلم بحال كل واحد فينا
1: صحيح.
0: يعني قد نحن نكون عم نمرق بفتره كثير صعبه او بحزن او اي شيء بس دايما نحن اللي علمونا انه ما نوقف اي عمل بقلبه خير
1: صحيح
0: وهيدي هي المسيره بدها تستمر والحياه بدها تستمر
1: تماما وبصلب عملنا الاعلامي يعني بمجرد ما نحن نفوت على الاستوديو ونسكر علينا باب الاستوديو منكبر الاستوديو كل المشاعر وكل الامور اللي نحن حاملينها معنا من بيوتنا من بيئتنا من مكاننا كل صعوبات الحياه بنحطهم برات الاستوديو منفوت حدا تاني مختلف كليا لحتى نقدر نرسم البسمه على وجوهكم بهالزمن صعب وهذا الشيء كمان بيخلينا نحن كمان نفسيا نكون احسن
0: عم نفاجئ لك كمان
1: فاجئناك
0: فجاه بنختم

0: نشره عطر ما دام قبرك بالثوار يلتطم.
1: عليه الصلاة والسلام. عنا رشا بتقول أجمل تحية للمعلمات بالصلاحية وخاصة المعلمة عائشة الأسمر وخديجة والناظرتين ريما ونادين، وبتقلن الله ينفع بكم الأمة.
2: صباح الخير، صباح الخيرات، صباحكم إن شاء الله خير وبركة وعافية. تحياتنا لكم، تحية لإيمان ولعلي من بهيجة العويك. فاطمة، أهلا بفاطمة، شو رأيكم بسؤال اليوم؟ عم تقترح فاطمة سؤال لليوم، كيف بيروحوا الأولاد الصباح على المدرسة؟
1: لا لا، عشان ما يبلشوا يجيبون عليه من خلينا
2: مش هيدا سؤال اليوم، بدنا نضبه للأسبوع الجاي.
1: خبيكم سؤال اليوم لليوم تقيل شوي، يعني هيك بدنا مشاركة
2: كثيفة.
1: دايما أنا قررت كل أسبوع بدي مرق سؤال عن المتزوجين.
2: ايوه حبيت
1: نصلح الحال يعني بالنهاية. أنا شايف كتير مشاكل عم تصير. طيب خلونا بس هلا منسبق الفقرات. نسرين الشعر إيرينا رسالتها.
2: نعم
1: تحية لها كمان مرة جديدة. أيضا هادية الصندقلي بتسلم علينا وبتقول يعني كلام حلو كتير عنا، شكرا لإليك. أنا بفهم إحساسكم وتعبكم وبوجه تحية كبيرة لكل العاملين بنداء المعرفة، بارك الله بكم ست هادية.
2: في عنا رائد عم يأكد علينا أنه نقرأ الرسالة، هيك ثلاث نقط عرفت بس نحن قريناها. يا رائد صباح الخير للجميع، أطلب منكم دعاء بالشفاء للمرضى وتحية لكم من القلب، أنتوا عن جد بتخلوا الشخص عنده أمل رغم صعوبات الحياة. شكرا كتير لألك رائد.
1: هنا بتقول إن شاء الله بيكون نهاركم سعيد، بوجه تحية كبيرة لسارتي أم سام يعني، وبتطلب مديح ودوني لحبيبي للمرشد الحاج محمود وهبي، تحية لإله.
2: أكيد تحياتنا لإله. كمان في تحية للسيدة عائشة زوجته للسيد أحمد، ونهاركم خير وفرح بإذن الله. ست أماني لحسين، شكرا للطاقة الحلوة، شكرا لإليك وعلى الكومنت الحلوين.
3: حتى المدينة غاب العقل بالصلة فالوجد غاب.

0: إذن ما زال المنخفض الجوي اللي عم يأثر على لبنان بعده مستمر تأثيره على مختلف المناطق اللبنانية، وعم نشوف أمطار عم تشتد أحياناً وانفراجات أحياناً أخرى.
1: صحيح.
0: بارح بالليل نزلت كبسة قوية ببيروت، هلا ما بعرف بالمناطق التانية، خبرونا كيف الطقس.
1: شتيت مبارح؟
0: بارح بالليل شو الساعة 9؟
1: ما حسيت.
0: لا كبست هيك شيء 10 دقائق كبسة قوية ووقفت.
1: شكلك كاين بالطريق، أنا ما حسيت.
0: لا ما كنت بالطريق، كنت بالبيت وسمعت.
1: كان بالبيت وسمعت؟
0: نعم. طيب هل منخفض الجو اللي يعني هو اضطراب جوي عم بيأثر كان كل هالأسبوع؟
1: أيوة.
0: بعده حيستمر بإذن الله لغاية نهار السبت، اليوم بعد الظهر إن شاء الله بدها تشتد الأمطار ترجع ببعض المناطق، قبل الظهر في انفراجات، وبكرة كمان بعد الظهر من المتوقع حسب المراقبة يعني أنه كمان يكون في اشتداد بالأمطار، على أنه تختفي الأمطار شيئا فشيئا بدءا من السبت ويرجع الطقس للاستقرار.
1: ترجع صيفية يعني؟
0: مش صيفية، طقس خريفة.
1: أوكي.
0: يعني درجات الحرارة 27 على الساحل، بالبقاع 24، على الجبال 21، يعني أجواء معتدلة نوعا ما، بس ما في أمطار حسب ما مبين يعني. قلت لكم من الويك أند بلشت تخف الأمطار.
1: أيوة، هيدا كله حسب التوقعات، ويبقى العلم عند الله.

0: نداء المعرفة.
1: Power Zone. بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع Power Zone عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والسيان العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بيزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمني مقابل أبيسي مول، 70 222 620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت
6: كمان. ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح. لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم متابعينا بعد الفاصل، وبعدنا مكملين برسائلكم الصباحية اللي عم تبعتولنا إياها على 01-66-76-02 وأيضا بقية الفقرات. في تعليق لفتني من هادية صندق ليس صديقتنا، عم بتقول يا علي تعليقا على كلامنا على أنه كيف متفيقوا الصبح بكير وكيف هيك بتطلعوا بتزيعوا بكل هالباور، عم بتقول: أسعد الله صباحكم بالخير إيمان وعلي، لمستم قلبي بكلامكم عن الاستوديو والبث المباشر، شعور رائع، الله يعطيكم العافية ويقويكم. أنا بفهم إحساسكم وتعبكم، ووجه تحية كبيرة كمان لكل العاملين بالإذاعة وأيضا للجروب.
3: شكرا يا هادية. كمان عنا غادة بيضون عن جد الفيقة بكير عم تقول معكم فرح وراحة ونشاط لدرجة ببلش بالطبخة أنا وعم بسمعكم. تحية للست أماني الحسين وفاطمة البركي وزوجي ولادي ربا وأحمد وحسان وحمزة وصهرنا العزيز الشيخ عمر عيسى، تحية لكل اللي ذكرتيهم. أيضا عنا رسالة من أروى: يسعد صباحك.
2: كمان ميساء من صيدا عم بتقلنا كيبسة هون مع صورة مع غيوم. أيوة مع أيوة. شتة على السيارة، يعني شعور حلو، حبيت كتير الصورة. تحياتنا لك يا ميساء، وكمان بتوجه تحية لزوجة وولادة أيضا، أهلا وسهلا بالجميع.
3: سعد شهاب وجه تحية لأخته جميلة ولابن أخته عثمان صعب. أيضا بدي وجه تحية للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام. فتلنا بخبرية اليوم يا كمال.
2: على فكرة عم تغزلوا فيك يا كمال. أيوة. قال اليوم المديحة كتير حلوة.

0: أوكي. دغري دغري دغري الرجل دغري يعني فورا شعر بدوخة كتير قوية وبعدين فقد الوعي. حملوه على المستشفى، تبين أنه تعرض لتمزق حاد بشرايين حيوية وجلطات دماغية متتالية، دهورت حالته وفارق الحياة رغم محاولات إنقاذه. وأوقفت السلطات التركية المعالج وسط تحذيرات من خطورة إجراء حركات عنيفة أو عشوائية للرقبة خصوصا على يد غير المتخصصين.
1: صحيح.
0: وكتير منشوف أمرار يعني بين بعضهم الناس هتلاقلك رقبتك وهتلاقلك ظهرك وهتلاقحملك وهذه الحركة اللي بيعملوها
1: نعم.
0: لا ينبغي
1: يعني. على فكرة هذا الموضوع يعني دايما دايما بكل برامج الإذاعة لما بيكون ضيفنا الدكتور ماهر فتح الله بيأكد على المعالج الفيزيائي، دايما بيأكد على خطورة هذا الأمر وأنه الواحد ما بيعمله بمفرده ولا بيلجأ لشخص آخر للقيام بهذا العمل، بيلجأ لطبيب متخصص بالعلاج الفيزيائي هو الكفيل بأنه يريحك من هذه الألم. وإلا أكيد بدنا نسمع بهيك نتائج صراحة.
0: شو هي الأخطاء الشائعة اللي بيرتكبها المعالج خلال العلاج وخاصة موضوع الطقطقة؟ هلا بدنا نعرف مع الدكتور ماهر فتح الله بعد شوي.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: يسعد صباحك دكتور ماهر.
4: صباح الخير، يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك وأهلا وسهلا.
4: يا هلا يا هلا.
3: بدي أخذ رأيك بالبداية دكتور، اتفضل.
4: عم بسمع شو عم بتقول، شو صار بتركيا.
3: نعم هذا اللي بدي أخذ رأيك فيه.
4: بتمنى تصير بلبنان كمان مش الإصابة الملاحقة.
3: ايه نعم نعم. نقصتنا وجهي.
5: نقصتني دكتور، عملت هيك
3: انا. شوف ايمان شو عملت بوجهها.
4: لا ما نحن بنعمل تيزنج هيك شوي مشان المستمعين.
3: نعم نعم.
4: عمصنا شوي.
3: نعم.
4: اي نعم.
3: في يعني بفهم من كلامك انه في كتير اشخاص بيعرفوا عن نفسهم انه هن معالجين وعندهم مراكز وعم بيمارسوا هذه المهنة يعني.
4: كتير كتير. اول شيء بدي اتوجه الشكر للنقابة تعيتنا، لانه النقابة بهالامور كتير عم تكون صارمة، وخصوصا على قصص السوشيال ميديا كتير. ولا شك الا ليبقى في ناس في ضحايا اللي عم بيصير بالسوشيال ميديا، لانه مثل ما تفضلتوا يعني في ناس تدعي انه هي بتعالج بالطقطقة، او حتى تدعي انه هو معالج فيزيائي. وهيدي كتير كتير مهمة الشغلة. في شغلة كتير كتير مهمة، هو ترند هلأ صار انه الطقطقة، انه انا رحت عند واحد قال لي رقبتي تحسنت. حتى قبل ما نحكي بالأخطاء اللي بيعملها اللي بيعمل الطقطقة، يعني إن كان الأوستيوباس أو الفيزيكال ثيرابيست المعالج الفيزيائي، إذا أنا بدي روح على إذاعة نداء المعرفة من مارلياس، في روح بطريق قصيرة في روح بطريق طويلة.
5: مزبوط.
4: بس اثنين بيوصلوني على نداء المعرفة. الطقطقة هي إذا بدك علاج سريع. والعلاج الفيزيائي هو العلاج الأطول، يعني بياخد أكتر جلسات.
3: صح.
4: اثنين بيوصلوا للهدف واحد، الهدف اللي بطقطق مزبوط عادة لا يتعدل شي 5 جلسات العلاج، وبيرجع بحوله لمعالج فيزيائي. هيدي كتير مهم نعرفها. فالناس بتفتكر انه اذا طقل لي رقبتي او طقل لي ظهري او اي شيء معناته انا خلص علاجي ومش حالي. لا مش هيك.
3: طيب دكتور بدي أسألك، شو هي الأخطاء الشائعة اللي بيرتكبها المعالج خلال العلاج بالطقطقة اللي عم تقول عنها أنت؟
4: أوكي. إذا بنمشي من موضوع الخبرية تعيد تركيا، عمره 42 سنة، إذا ما كان عامله إكس راي ولا أمر آي وما كان في فحص مزبوط، قد يكون عنده شوية تكلس قريب كتير على المجرى الشريان السباتي أو الشريان الفقري، يعني اللي بيطلع على الراس اللي بيغذي الراس. فاللي بيصير أنه إذا هو عم بيطقه بتكنيك كتير عنيفة، وهلا بنحكي بكيف الاتجاه، ممكن يجرح هذا الشريان. بيعمل نزيف داخلي، ممكن يعمل جلطة مثل ما تفضلته. فهيدي بتصير كتير، يعني بمعنى مش بتصير كتير، أنه معرض كتير واحد يصير عنده هالمشكلة.
3: يعني حتى نعم يعني حتى موضوع الطقطقة إذا بده يروح الواحد عند معالج ليطقطق بده يعمل فحوصات قبله.
4: بالعادة نحن بناخد هيستوريا، بناخد بتقوله استجواب كبير. إذا الشخص مثلا إذا أجاني حدا بيلعب جيمناستيك يلي

0: بتلاقي عنده ليونة كتير كتير مفرطة بمفاصله، هذا ما بفيك تطقه. مثلا إذا واحد جاي مشنج كتير كتير كتير قاسي عضلاته وبقلك أنا عندي أوجاع، خصوصا أنه أنا ما عم بتحرك يعني أثناء الراحة، يعني هذه مؤشرات أنه في التهابات، ما فيك تطقه. إذا حدا جاي قال لي أنا كنت واقف على إشارة حمراء وحدا فات فيه من وراء طقت رقبتي نتعت، أنا ما فيه طقه لأنه ممكن يكون عنده كسر بأول فقرة بالتاني فقرة. أيوة. بالرقبة العنق أو خزق برباط اللي بيكمش الفقرة السيوان على السيتو. فكتير في إذا بدك شو بيسموها مش محظورات، مطلوب كتير نعمل يعني ناخد تعليمات كتير قبل ما نروح على الطقطقة.
1: دكتور بدي أسألك عن الصوت الناجم عن هذا الأمر، يعني الواحد لما بيطقطق رقبته أو إيديه أو صبيعه أو رقبته بينتج عن هذا الشيء صوت، فيك تشرح لنا شوي الفكرة؟
0: هلأ في نوعين من الصوت، في الصوت اللي نحن بنعمله لوحدنا كيف نفيق على بكرة شو بنعمل ستريتشينج من طقطق إيدينا، هيدا طبيعي
1: سمعته.
0: وهو عبارة عن الكافيتيشن بيقولوا له، يعني مثل بابلز بتفقع بالمادة السمخية.
1: أوكي.
0: هلا لما انا اجي بدي اعمل مانيبيوليشن او بدي طق لمريض، اذا المعالج او اللي عم بيطقطق الاوسيوباث فهمين، ما بيقله للمريض بدك تسمع صوت. مثل ما طلع واحد على احد الوسائل التلفزيون وسيقلها للمذيع عم تسمعي، هديك طلع نفسها وهو عم بفزيها انه انا عم بقدر طقطق الكل وسمعهم صوت. هذا منه فهمون، لانه الدراسات الطبيه هلا الابحاث اثبتت انه هذا الصوت ما له علاقة يعني موصول بمدى نجاح التكنيك ولا لا.
1: أيوة.
0: إنما الصوت هو عبارة عن بابلز عم تفقع بين الفقرات مثلا أكتر شيء، وهيدا الصوت نفسيا بيريح المريض. يعني بمعنى إذا جبنا واحد أصم وعملنا له مانيبوليشن ما سمع الصوت حيتحسن كمان. فالصوت شيء نفسي. أما طبيا ما دخله، مشان هيك كتير ننتبه نوضح للي عم يسمعنا انه اذا رحت عند حدا ونطقك ما سمعت صوت، مش معناتها هذا ما انه فاهمين، بس انتبه ما يكون هو عم بيقول لك انه بدي سمعك صوت بكل تكنيك، هذا معناته هو ما عارف شو عم بيعمل.
1: شي غلط.
0: اكيد شي غلط. فهيدي كتير كتير مهمة. الشغل الاهم بناخد اكزامبل الرقبة تبع الخبرية التركية.
1: نعم.
0: أنا لما بدي ميل راسي على جهة كتفي اليمين مثلا، يعني بقرب دينتي لجهة كتفي اليمين وبدي أعمل التكنيك الطقطقة، ممنوع أنا ميل راسي على اليمين وأبرم راسي على اليمين بنفس الوقت، بدي يكونوا بعكس بعض كرمال الشرايين اللي بتطلع على راسي وكرمال الكاروتيد اللي بينزل يعني اللي عم كمان عم بيطلع. بمعنى انه انا بتجرب وخلي موسع الشرايين ما عليه ضغط، والرقبة الضغط على الشرايين يعني الفقرية بالتحديد هي بتكون اعلى شيء على جهة الرقبة من فوق، بس بتخف شوية ضغط عليها. يعني كل تكنيك بليفل معين بدها تكون إلى اتجاه معين.
1: نعم دكتور، بالحالة اللي ذكرناها هلأ شو بتتوقع شو صار معه للمريض؟ هل ما برمه بالاتجاه المعاكس مثل ما حضرتك عم تتفضل هلأ، ولا شو صار معه تحديدا لو وصلت حالته لهالمرحلة؟
0: يحتمل يكون ما برمه مزبوط، يحتمل يكون عمله تكنيك كتير عنيفة وإذا في شوية تكلل جرح له الشريان.
1: أيوة.
0: بالأغلب هو بيصير.
1: أوكي.
0: هلأ لأن نحن رأى أفلام البروسلي وهو لأنه بيجي بيبرمه بيعمل له هيك تكنيك بالكاراتيه بينزله، هذه ما أنها مزبوطة،
1: مش بغيب عن الوعي دغري.
0: لا بس بالأوستيو ممكن إذا واحد ما فهمين وما عارفين كيف شكل الفقرة وما عارفين فيزيولوجية تحريك الفقرة ما بيعرف شو عم بيعمل، لأنه هي إلى مصطلحات كيف بتكون معلقة الفقرة، يعني بيسمون له مصطلحات كيف نحن نقول مثلا في شيء مثل ABC بالتحريك الفقرات.
1: نعم.
0: هيدي كتير مهمة، يعني مثلا إذا واحد عم بيلعب تنس إذا طرق سيرف عادة شو بيعمل؟ بيعلق إيده بيرجع لورا.
1: نعم.
0: طب إذا أجل عندي معلق لورا معناتها التكنيك بدها تكون أنه أنا شو أعمل عالجه لقدام، لأنه هو أرادي لورا فيه يرجع لقدام ما فيه يرجع، فالتوجه بيكون لقدام. في ناس ما بتعرف هالتقنيات او كيف نطبقها على هيك كيسز.
1: ايوه.
2: طيب دكتور بدي اسالك، كثير بينحكى عن موضوع المنشفه، انه يستخدموا المنشفة بالتقنية الطقطقة، قد ايه مهم هالموضوع؟ مهم.
0: هي المنشفة اصلا عملت مش لحتى ننشف فيها، مش حتى نعمل فيها التكنيك. المؤسف بالموضوع انه المنشفة صار ترند، واللي مؤسف بالموضوع لما بدنا نطق هنحكي عن الرقبة أكثر شيء، لأنه هي أخطر شيء. إذا بدنا هلا بنحكي عن ظهر شغلة، بس أنا لما بدي طق فقرة على فقرة بدي يكون حاطط إيدي على بس الفقرتين اللي أنا عم طقهم لحتى أكون أنا ماسك اللوك، يعني وين مقفل الفقرة. أما لما بعمل أنا شيء بالمنشفة بحطه على مثل قوله على كعب الجمجمة وبنتعه، أنا ما عارفين على أي ليفل عم كون حاطط عم بعمل التكنيك. فمعناتها هذا غلط. هلا في تكنيك بالقصه بسموها باليستيه، يعني عم نعمل مثل بارابول، بتكون عم تاخذ كل الفقرات، بس هذه تكنيك مش بالمنشفه، بالايدين بنعمل.
1: ايوه،
0: في عده وضعيات لحتى نحط المريض لنعرف كيف بدنا نعمل له التقنيه. يعني في
1: شيء هذا اللي بدي اسال عنه، التقنيات اللي بتستخدموها بهيدي الامر.
0: نعم، في شيء بيكون نايم على ظهره، في شيء بيكون نايم على بطنه، في شيء هو قاعد. وعلى حسب شو بيبين معنا، يعني من بيبين معنا بأي اتجاه أكثر بدنا نشتغل، وأي الفاسيليتي أكثر للمريض، إنه إذا كان نايم على بطنه ولا نايم على ظهره. يعني مثلا آخر فقرة بالعنق هي C7 السابعة، وأول وحدة من الظهرية التوراسيك T1، هولي أكثر شيء منطقهم هو نايم على بطنه.
1: أيوة،
0: نستحكم أكثر. فكل تقنية إلى وضعية.
2: نعم،
0: هيدي كل مهمة.
2: طيب دكتور، أنت مع شي تكرار جلسة الطقطقة أكثر من مرة بالأسبوع؟
0: لا، تعلمت أنا من خبرتي ومن أستاذي، لأنه أجاني شخص بيروح عن شخص بيعمل له طقطقة، قال لي بروح لعنده مرتين بالأسبوع، قال لي ما كان عندي وجع راس، أنا عندي وجع راس. دقينا لأستاذنا نتعلم منه، قال لي ما كل فقرة راكبة على التاني في عليها منبهات عصبية، هو اللي بيبعتوا information للدماغ انه صار في تغير ميكانيكي الوضعية. قال لي هذا عم بفيق له يهون كتير، فبصير عنده مشاكل جديدة او جاع راس جديدة. ليه؟ لانه عم بيعمل له irritation، يعني مثل بقوله عم بينبهها زيادة. الطقطقة هي مرة بالاسبوع.
1: اوكي، دكتور، في سؤال من المتابعين عم يسألوك، اذا الظهر طق لحاله وكان في وجع وبعده الوجع وطق لحاله الظهر، شو بتكون تقريبا المشكلة؟
0: في 100 مشكلة، ممكن يكون شيء بالعضلات اوقات. يعني ممكن يكون الشيء بالديسك بس منه عامل مثلا منزع على الاجر وجع. ممكن يكون الطقطقة مش هم شيء العلاج بس. أيوة. حتى نحكي شغلة بالطقطقة بس حتى هيك هيدي الحلوة الواحد يعرفها، الفقرة مثل حجر الليجو، بتركب على حجر ليجو تاني وبيناتهم في هالسفنجي اللي هو الديسك المشبع بالماء.
1: أيوة،
0: والحجر الليجو من وراء له مثل أرميتين، والحجر الليجو التحتاني له أرميتين، بيركبوا الأرميتين 4 أرميدات، يعني عنا 2 يمين 2 شمال، هدول صاروا مفصلين وبيشبهوا مفصل الركبة، ومغلفين بفايبرز وبقلبهم مادة سمخية. لما أنا بدي وطي لقدام أو روح يمين أو شمال، يلي بيوجهني بالحركة كيف الترين بيمشي على السكة، السكة تعيد الفقرة هن هول الأرميدات الأربعة.
1: نعم،
0: الطقطقة هون بتصير مش بالجسم الفقرة بحد ذاته.
1: أيوة.
2: نعم. هلا دكتور مار، الوقت عم بدهمنا، بدي اختم معك بهذا السؤال، هل اللي عنده صياخ او براغي بجسمه او عنده كسر بمنطقة معينة، هل مطلوب انه ما يمارس موضوع الطقطقة؟
0: اكيد. اكيد، خصوصا يعني مثلا اذا اجاني حدا عامل شيء بسموه ديسكتومي، عامل عملية باسفل ظهره مركب له براغي والصياخ، ما في يطقه ابدا، ممنوع، كسر له ياهن او بكسر العظم. اما اذا جيت انا مثلا عامل عملية باسفل ظهره وعنده مشكله برقبته، ايه ممكن في اعمل له انا مانيبيوليشن، لانه هيدي بعيده عن هاي.
1: ايوه،
0: نفس الشيء باي مفصل تاني بالجسم. بدنا ننتبه لهم هدول كتير. هلا في شيء مثلا بطق ركبه، بطق كاحل،
1: وهيدا سؤال المتابعين، هن وعم بيصلوا مثلا عم ينزلوا على الركوع او على السجود بيسمعوا صوت طقطقه، هل شيء بيخوف؟
0: لا، ما بيخوف طالما في عنده المرونة، يعني الركبة عم تفتح وبتسكر عادي. الطقطقة عادة بتبلش بالركبة هي بالصابونة، لأنه مع الكبر بدها تصير مروسة شوي بتخوشين.
1: أيوة.
0: وممكن يكون في طقة بالركبة بتعلي، هذا غضروف انخزق وعلق بالعظمة، هذا موضوع تاني صار. في ناس خلقيا بتمشي بالطقطق كلها ما في مشكلة، هيدي ما في يعني منه مش علة هاي
1: طالما ما في وجع يعني.
2: طب اللي بيفيقوا من النوم بينزلوا من التخت وعلى طقطقة هن وماشيين لعبال ما يوصلوا على الحمام.
0: مظبوط هذه دائما بنسمع عنها.
1: سبحان الله.
0: هذا خلقي ما عنده مشكلة يعني. هذا شخص معود هيك، وما طالما ما في أوجاع يعني ما في شيء بخوف.
2: نعم. طيب المعالج الفيزيائي الدكتور ماهر فتح الله، شكرا كثير على المعلومات المهمة اللي عطيتنا إياها.
0: شكرا لكم، بارك الله فيكم. شكرا لكم.
1: شكرا دكتور، في أمان الله.

0: تحية للحاج أحمد عاشور. هلا ما بعرف إذا حيلحقوا يسمعوا سلام، هو عم بوجه سلام لنور توفيق وياسمينة بمدرسة الصلاح أو مدرسة صلاح الدين ببرجة. طيب شو كمان عنا يعني؟
1: كمان بدي صبح على والدي، عم بيقلنا كيفكن يا جماعة، أوصيكن بالطاعة وملازمة الجماعة والإكثار من الصلاة على صاحب الشفاعة، فهذه خير البضاعة. بارك الله فيك يا بابا، شكرا على النصيحة. تحياتنا للحج يوسف، كمان تحياتنا للشيخ زكريا فهيم، أسعد الله صباحكم بكل خير. تعليقا على أمر الاستيقاظ باكرا، عم بيقول كان شيخنا رحمه الله يوصي بالاستيقاظ باكرا وعدم النوم بعد صلاة الفجر، ويقول التبكير بالاستيقاظ نافع للدين والدنيا، لأنه ورد حديث بورك لأمتي في بكورها. شكرا، بارك الله فيكم شيخنا. وبدي لكم تتابعوا الشيخ زكريا فهيم اليوم ببرنامجه على السوشيال ميديا ألا تحب، حقيقة برنامج جدا مهم وقيم، ألا تحب مع الشيخ زكريا فهيم، أذكار وأدعية وأوراد لصفاء القلوب وتزكية النفوس. ترقبوا اليوم الخميس على الساعة 9 على كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنداء المعرفة.
0: حيكون كل خميس
1: ولا كل خميس إن شاء الله
0: بينزل
1: حلقة جديدة.
0: طيب خلينا ننتقل سريعا لسؤال اليوم.

0: سؤال اليوم.
1: تعرفي كانت الخبرية اليوم والفقرة الصحية كله كسر بكسر. فقلت أنا بطلع سؤال من الموضوع. ليه ما بدي طلع سؤال؟
2: شو بعرفني؟
1: في شيء انكسر.
2: أيوة.
1: هذه جملة كتير بنسمعها أمرار بالعلاقات الزوجية.
2: أيوة.
1: إنه خلص شكله ما بقى يمشي الحال لأنه في شيء انكسر. شو هو اللي بيخلي الطرف الآخر بالعلاقة يقول في شيء انكسر؟
2: وشو هو اللي انكسر؟
1: ما هو شو هو اللي بيخلي طرف واحد من الطرفين يقولوا إنه خلص في شيء انكسر وصعب يتصلح؟ شو هو اللي بخلينا نقول هيك يعني؟ بعتولنا أجوبتكم على 0167-7602 وخلينا نناقش هالموضوع سوا. وبدي أقول إنه في كتير عنا أسئلة للدكتور ماهر فتح الله، للأسف نحنا ما قدرنا نسأله كل الأسئلة بسبب ضيق الوقت، بس فيكم تتواصلوا معه على العيادة أو على رقمه الشخصي.

0: ميرفت بتسلم علينا وبتوجه تحية لمحمود، بفتكر محمود ابن اختها عم تقول.
1: نعم يا علي، تعليقا على الموضوع، في شيء انكسر هلأ قولك إذا انكسر بيرجع بيتصلح؟
0: ما هو بنسمع دايما أنه في شيء انكسر وبتعرفي إذا صح انكسر يعني كيف بدك تصلحيه؟
1: كيف نلزقه؟
0: بدك ترقعي في ترقيع يعني
1: ايه ترقيع
0: بيترقع ويمكن بيزبط، بس ببين هول الزيوح والأثر تبع الكسر
1: أو
0: يعني.
1: لك
0: هي؟ ايه ما بعرف.
1: يلا حطونا رأيكم هاتا نشوف. لكن راسلونا على 0166-76-02 وجاوبوا على سؤال اليوم، في شي انكسر، شو هو اللي بيخلي الطرف الآخر بالعلاقة يقول في شي انكسر؟
0: عم تقول مرفات القلب لما ينكسر. الحاج عاهد مبدا بيقول كلمة جارحة تقليل الاحترام بيكسر الود وبيعمل شرخ كبير وصدع كبير بالعلاقة. صحيح
1: أكيد. نعم. صباح الخيرات أحلى إذاعة، جزا الله محمدا عنا خيرا. مصطفى زياني، حبيت رسالة أماني لحسين ريا يا علي، كتير حبيت.
0: امبارح حكينا عن المحاية، شكلنا اليوم بدنا صمغ.
1: امبارح كانت ضيفتنا بفقرة قصة وعبرة ست أماني لحسين، ذكرت أمر كتير مهم بالعلاقة الزوجية، مطلوب يكون معنا محاية. حقيقة لما بيكون الواحد معه محاية حتى الأثر بيروح. يعني مثلا صار معنا شيء ما نصمدهم ونخبيهم ونرجع نفتحهم بعدين، لا لا لا، بنمحيها بأرضها. بس تمحيها بأرضها بتطلع على دفترك حتلاقي نزيف، بينما إذا بدنا نراكمهم لا، أكيد هون بتبين الشرخ وبيبين الكسر وبيبين كل هول الأخبار. بدنا محاية مهمة يا ست أماني.
0: عائشة الأسمر من بعد ما صبحت علينا وجهت تحية لزوجها عبير كلاش، جميلة سامية اختها ثناء ولكل حدا قام عم يشتغل. بتقول بإذن الله كل شيء بينكسر بيرجع بيترمم وبصير أحلى من الأول لما تكون المحبة موجودة.
1: يا سلام على الإيجابية، سمعته. عم بيقول بابا عندما يقل الاحترام بين الزوجين بيكون في شيء كتير كبير انكسر وهذا يصعب إصلاحه، فإياكم أن تصلوا إلى هذا.
0: 100%
1: صح.
0: طيب هذا السؤال عم تقول هادي الصندقلي بده مداخلة من الشيخ علاء طربة، ما بدك يعني يكون موجود معنا الشيخ علاء. كم مرة صرنا طالبينه
1: للشيخ علاء طربة فعلا، هو يعني اختصاصه هيدا الأمر. طيب
0: بس هادي بدك كفي رسالتها. الحس أكتر شي بينكسر وبيأثر بالعلاقة هو الثقة، لما تروح ممكن مع التطاوع والتسامح بتصلح وبترجع الثقة
1: إن شاء الله. ريهام عم تقول تعليقا على الموضوع اللي ذكرناه، بس ينفقد الاحترام بالعلاقات الزوجية هيدا شيء صعب يتصلح. ما هو ما دغري الواحد بيوصل لهيدا المرحلة، أكيد في أمور عم يقطعوا فيها لحتى وصلت لهيدا المرحلة. ما نسمح لهيدول الأخبار التقليل ولو بشكل كتير بسيط، لأنه بالآخر حتلاقي قلة الاحترام صارت كتير كبيرة وغير مقبولة. فلذلك حتى الأمور الصغيرة مش مقبولة بالتعاطي.
0: بيقولوا لك إنه الثقة دايما نسمع بموضوع الثقة. يعني كيف بتروح الثقة
1: كيف بتروح؟
0: كتير تحمست كيف بتروح الثقة؟ أنا من خلال
1: بتروح؟
0: يعني مشاهداتي إنه بتكون الإمرأة، حعطي مثال إنه الإمرأة بتكون إمرأة كتير عاطي ثقتها بالرجل وبزوجها وما منتلو على كل شيء وهيك. فجأة وهي ما كانت حاطة ببالها ولا كانت بتتوقع هيدا الشيء يصير، بتكتشف إنه هو عم بيحكي مع وحدة غيرها على التليفون. نعم. يعني وحب وغرام يعني
1: كمان
0: يعني علاقة خارج الزواج، فهيدا الشيء أكيد حيدمر الثقة عنده.
1: بتروح
0: هلا بيتصالحوا وبيعدها إنه ما بقى يعيدها. بس إلا ما يصير فيه إنه يصير عنده شك وسواس إنه لا أنت عم تحكي، بده وقت، بده ياخد كتير يرجع وقت ليرجع يثبت للعكس إنه هو ما بقى يعيدها.
1: لأنه هي كانت معتبرة أنا مسنودة على على على جبل، عرفت؟ فبلحظة معينة حسيت هيدا الجبل يعني انهدم، عرفت؟ فبدك وقت لترجع تبني هيدا الجبل بحصة.
0: وعبل ما يجي هذا الوقت يا إيمان بتصير المشاكل.
1: بتصير
0: مع مين عم تحكي؟ وعطيني الباسورد تبع تليفونك وليش هيدي حطيت لها لايك.
1: أقولك مطلوب يحطوا باسوردات على تليفوناتهم ولا لا؟ صفا
0: أنا مش مع. أنا رأيي الشخصي إنه كل واحد يكون عنده
1: برايفسي
0: وأكيد الثقة بدها تكون موجودة، وواحد يعني بيأمن لمرته وبيأمن لأ.
1: إذا أنا ويست أفي اللي بدي نبش بتليفونه
0: وليه بدي يكون عندي الباسورد يعني تبع مرتي.
1: نعم.
0: فينا نحط
1: عم بتعلق يا
0: كمال. كمال بتساعد على السكوريتي تبع التليفون، فينا نقوي السكوريتي عنا بالتليفون بطريقة تانية.
1: نعم من قوي عنا أول شيء لحس الثقة بالآخرين بالشخص الآخر. حلوة حبيت.

0: طيب بدي احكي كمان انه في بعض النساء بيعملوا فيك اكاونت
1: نعم
0: على الانستا او على فيسبوك
1: يا لطيف يا لطيف
0: اكاونت باسم بنت يعني وبصيروا تصير بتحكي منه زوجة قال لها تعمل له تست
1: ايوه
0: طب انت عم تشغلي بالك وعم تشغلي بقلبك بقصص يعني شو بدي اقول لك روح شغلي بالك وقلبك يا مدام بالطاعات
1: صح
0: شغلي قلبك بشي مفيد شو بدك تفوتي هالفوتات
1: وقت فاضي لتعمل
0: يعني
1: هول القصص
0: وحرق اعصاب وقلب تقعد يعني بلا هالتستات برأيي
1: وبعدين ما تنسوا انه يعني الشيطان بعده عايش وهيدا مدخل لقله ليجي يهد العلاقة مثل ما هي وعلى فكرة هيدا الشيء صار وما من زمان حضرتها على السوشيال ميديا كمان حدا عمل فيك اكاونت لا زوجته فات حكيها وبلشت تتطور الامور لبالاخر وجهها لانه هيدا انا هذا أنا وكبرت كتير وانفصلوا يعني طلقوا يعني شوف مداخل الشيطان بيتفنن ليخرب العلاقة بين الاثنين فهذه شغلته ما تعطوا هيدا الأمر ما تكونوا فريسة سهلة عرفتوا الخيبة المتكررة كمان يا علي الإهمال المستمر المشاعر المهملة بتتراكم لدرجة كتير كبيرة لتوصل لمرحلة ينطفئ هيدا الشغف أو الشعور الكتير كبير اللي كان بين هالشخصين فلذلك كمان ما توصلوا لهالمرحلة حتى ما تقولوا في شيء انكسر أو راحت هيدي المشاعر أو هيدي شو بيسموه الشعلة إذا بدكم
0: طيب الزوجة مي هواري عم تقول الزوجة بدها تكون صبورة وتحفظ كرامتها مش أي شيء تروح يعني تخرب بيتها فيه كمان عم توصل رجل أنه يعني يهتم بحنية بطريقة حنونة جدا بزوجته لأنه هذا كمان بتدل على رجوليته
1: سيد مصطفى عم يقول من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام وفيها السعادة والنجاح أكيد لما قال النبي لأحد الصحابة صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك يعني تخيل إذا بعلاقاتنا هولي من طبقهم قديش منكون مرتاحين في حدا عم يسأل شو السؤال
0: في شيء انكسر شو هو اللي بيخلي الطرف الآخر بالعلاقة يقول في شيء انكسر طيب شوفي الرسائل قد كتيرة أول شيء ليلى ليوان بتسلم علينا بتوجه تحية للحاجة عصمت وبتقول اشتقنا لك والحاجة رنا بيضون جارتي الحنونة عم تقول أما إذا ما في اهتمام عم تقول عم تجاوبنا على السؤال إذا ما في اهتمام والحياة عنده كهيك عادي ما في أي اهتمام بصير في كتير إهمال ومن بعدها بتنكسر كتير قصص
1: تنكسر الجرة يسعد لي صباحكم من أسيمة عم بتقول بالعلاقة الزوجية لما توصل لمرحلة وتقول في شيء انكسر هيدا نتيجة عدم الثقة والتخوين ولما الشخص التاني بيتهم بأشياء غلط وبيصير بيكرهه من خلال تصرفاته اللي عم بتصير ويمكن الشخص الآخر يكون مضويله العشرة بس هو حقيقة في شيء انكسر فما بقى شايف هول العشرة اللي مضويينهم
0: نسرين عم تقول ما في اهتمام ما في كلمة حلوة ما بيقعدوا بيحكوا مع بعض كله هيدا بيؤدي انه الثقة تقل الامان يقل الحب يقل وهيك في قصص كتير بتنكسر هلا في الحاج بلال ناصر ضحكني برسالته
1: شو عم بيقول الحاج
0: هلا ما يسمع صوت كباية وقعت على الارض بيقول في شي انكسر
1: وخلاص مريحين راسنا طيب كمان الكذب وعدم الشفافية وعدم الصدق والصراحة بالعلاقة كمان هيدا بيوصل لمطارح انه ما بقى في سؤال ما يمكن عم يكذب علي يمكن هي عم تكذب علي سو كمان هون بيوصلوا لمرحله حيقولوا في شيء انكسر لانه لا بقى مأمن لها وهي كمان ما بقى مأمنت له
0: طيب سوزان من السويد اول شيء بتصبح علينا اللي بينكسر بالعلاقه هو الحب لانه مع وجود الحب كل شيء تاني بيمرق منلاقي اعذار عم تقول لحتى نسامح بس لما ينكسر او ينقص الحب بصير الواحد بيشوف اغلب العيوب وبتكبر المشاكل واللي بيخلي الحب ينكسر هو الاهمال بتفاصيل الطرف التاني هلا بس انه مش اهمال بالطرف انه مثلا اذا صبغت شعره وما انتبه تعمل له مشكل
1: قصت 1 سنتيمتر من شعراتها وما شايفهم تخيل بدنا نعمل حلقه كيف بنرجع المكسور بما انه هلا بيقولوا لنا شو هو الشيء اللي انكسر مرفت
0: بركي الاسبوع الجاي
1: مرفت قريت رسالتها لمرفت
0: نعم
1: اوكي ليه ما طفت عندي الاحترام والثقه والصدق هن اساس العلاقه الزوجيه واي خلل منهم بتكون خلصت يعني انكسر
0: اخ رشيد
1: سمعته هل بيقول لي ليه بتقولي اخ هي طلعت منك يعني تفضل
0: رشيد ريحانية عم بيقول بتقوى الله وبالانكسار والتواضع والصبر من الطرفين ان شاء الله ما بيصير ما بينكسر شيء
1: صح التقوى هو الاصل التقوى الكسر بيتصلح ما هيك كمال هيك عم بيقول كمال الانكسر بيتصلح وفي معالجين اسريين تحياتنا لليال الخطيب
0: أكيد
1: احضروا
0: أكيد.
1: حلقه ليال بالبودكاست
0: فيكم يعني ترجعوا تحضروا الحلقه اللي انا عملتها على فكره كثير قويه الحلقه
1: كثير قويه
0: بنصح كل المتزوجين فوتوا يحضروا لانه فيها نصايح كثير مهمه وتطرقنا لهالمواضيع يعني
1: صح وين بتلاقوها على اليوتيوب
0: على يوتيوب
1: صفحتنا القناه المخصصه لنداء المعرفه
0: طيب أبو حسين عيتاني بصبح علينا وعلى المستمعين وأحلى صباح مع أم حسين الحب كله عم بيقول
1: الله
0: نعم نعم
1: الله يديم الوفق
0: بسم بينك. الله عليكم عم بيقول اللي بيخلي الشيء يعني حدا يقول في شيء انكسر
1: نعم.
0: هي الخيانة نعم
1: نعم
0: صح
1: طيب كمان في عنا رسالة بتقول بعتوا لنا أسماءكم لو سمحتوا بيقول أحد الطرفين في شيء انكسر إذا ما بقى في ثقة وتكرر الغلط مع عدة تنبيهات من أحد الطرفين ولكن مع هيدا كله مطلوب الواحد يسامح لله طالما ما حدا من الطرفين عم يعصي رب العالمين فلذلك أحسن لمن أساء إليك ترجعوا لأصل المسألة التقوى وأنه نتقي رب العالمين بزوجنا وهو كمان يتقي رب العالمين فينا ما منوصل لمرحلة الانكسار إن شاء الله
0: تحية لدعاء محمد بعتت لي شي ضحكني بس بحاول شو
1: صباحه دعاء صباحه
0: طيب
1: بعدني ناطرة زيارتك بالإذاعة دعاء أوكي
0: نعم.
1: بعرف قد أنت مضغوطة بس أنا بعدني ناطرة
0: طيب تحية للصديق خضر السومي عم بيقول الثقة لما تروح الثقة أيضا يعني بتنكسر كتير أمور وكتير بيسألوا أمرار إنه ليش الخيانة هالقد بتوجع خاصة إنه إذا اكتشفت أو إذا اكتشف إنه عم يصير في علاقة خارج الزواج لأنه الشخص بيصير ببلش يحس إنه هيدا اللي تعود إنه يكون لإله بس هو لإله بس اكتشف إنه الطرف التاني عم بيشارك هالمشاعر الخاصة جدا مع حدا تاني
1: نعم
0: عرفتي وما كان متوقع هذا الشيء
1: نعم
0: مشان هيك ببلش الأوجاع والانكسارات والخبريات
1: نعم
0: والنكد
1: واللي بدكم إياه العلاقة الزوجية عم بيقولوا لنا مبنية على عدة أمور من أهم التنازل المشترك للوصول لنقطة التقاء التنازل جدا مهم ومن الطرفين ومش من عدن وبحساب وأنا مرت الماضي تنازلت لك المرة دورك أنت وقت لا مش ما هيك الحياة ما بتكفي أما التنازل عم بيقولوا عن الكرامة عن دخول قلة الاحترام فما بينفع فلذلك بدهم يشوفوا كيف يزبطوا أمور هالعلاقة أو رح تنتهي العلاقة مع شوية تعديلات يعني
0: جمال إبراهيم عم بيقول تحول النقاشات بالعلاقة إلى إدانة متبادلة وصمت بدل الفهم بتصير ماتش يعني ببلش لا أنت اللي عملت أنت اللي بلشت لا أنت اللي بلشت بيصير في منافسة مين بده يحط الطابة بملعب التاني
1: صح ويشيل عن حاله
0: ليرتاح
1: صح
0: كل واحد عم يتصرف ببعض الأحيان بيصير بأنانية بده يريح حاله فبيرمي الطابة أنت اللي عملتي وأنت اللي سويتي وهي بتقول له لا بس أنت اللي خليتني أعمل هيك
1: مع أنه دايماً. بموضوع العلاقات الأمر نسبة يعني يعني أنت أكيد بده يكون صدر منك شيء وأنت أكيد بده يكون صدر منك شيء فبيكون الموضوع نسبة يعني تنيناتكم راجعوا حساباتكم بتلاقوا حالكم تنيناتكم غلطانين بمكان ما يعني كمان أن الأمور اللي بتقول بآخرها أنه في شيء انكسر لما الآخر بيفشي سر أنت أمنته عليه أنه مثلا زوجك أمنك على أمر رحتي خبرتيه لصاحبتك لأمك لبيك واتفر طبعا هو أمنك على سره فأنت بتجي بتخونيه وهيدي كمان خيانة ماشي فكمان
0: خاصة كمان إذا شي خاص كثير في يعني طيب عم بيقول غسان بغدادي إذا في شي انكسر بعد رحلة على المالديف إن شاء الله بتصلح كل شي طب من وين بتكون تسدوا تكاليف الرحلة على المالديف خي غسان التيكت لحاله شي 3000 دولار بدك ترجع تصلح انكسارات المادية
1: انكسارات المادية ما عم بيقولوا لنا كمان مهضومين متابعينا نادية عم بتقول مطلوب الإنسان يكون بطيء الغضب وسريع الرضا كتير حلوة بطيء الغضب عدل العشرة عدل المليون خي عدل المليون سريع الرضا يعني إذا صالحك مدام مش أنه تبقى بيرمي بوز لا صالحي مشي الحال
0: بوز
1: هيك بيقولوا بيرمي بوز
0: طيب طيب سامية شغوري بتقول شكرا على الموضوع، بصير توعي لكل الشباب والبنات أنه الاحترام والثقة والتسامح كتير مهمين لتكمل العلاقة.
1: صحيح. بدي صبح الحاج فادي بيضون، تحياتنا لألك. أيضا على السيد خضر تحياتنا لألك. أيضا الحاج أحمد الصبوح تحياتنا لألك. كلهم عم بيتابعونا. مي هواري صحتين على فنجان القهوة. حاجة ندى الجوجو أنا ناطرة تعليقك، بتهمني كتير خبرتك.
0: تحية للحاجة ندى الجوجو. طيب أكتر شيء هالرسالة من روان حديدة، أكتر شيء بينكسر بين الرجل والمرأة هو الثقة، لما تبطل تصدق كلامه ووعده وتحس أنه هو عم يتخلى عنه بأي موقف، وقتها حتى لو وعدك قليل لترجع تزبط الثقة، وهذا اللي حكيت عنه أنا.
1: يا الله، وحقيقة صعبة لما توصل الأمور لهون، بس ما تيأسوا يعني لو وصلت لهون، أي حدا وصل لهيدي المرحلة ما يأس، يضلوا يستثمر بالعلاقة ويجرب. القلب إذا انكسر عم يقولولنا ما بيترمم، خاصة إذا كان بين اثنين الثقة كبيرة، ونزع الثقة بالخيانة هيدا أمر جدا صعب.
0: طيب نحن وقتنا خلص، بس حارجع كمل الرسائل إن شاء الله بعد عناوين الصحف. وما تنسوا كمان فقرة قصة وعبرة، واليوم ضيفنا الشيخ زياد غنام.
2: نداء المعرفة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين. كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفيع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في الأول من تشرين الأول 2026 الموافق للتاسع عشر من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. سلام والجانب الأمريكي اتفقا على محورية الإطار، جولة تنبا في 20 تشرين تتناول ملفات الأرض.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت كيف نعاقب الجهازين الأمني والعسكري، أمريكا في العراق استقطاب لإبقاء الهيمنة.
0: بدورها صحيفة الديار عنونت انهيار الدبلوماسية إقليميا وهجوم وشيك على الأبواب، استئناف المفاوضات العسكرية، بعبدة تطعن بقانون إصلاح المصارف، لغز حادث فلاي دبي يتكشف.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت نتنياهو وفريقه لقرع طبول الحرب بتوظيف انتخابي مستعجل لحادثة فلاي دبي، انسحاب أمريكي من العراق شمل الباتريوت، والمقاومة تفتح ملف الوصاية المالية، مجلس الأمن القومي الإيراني للجواب على الرد الأمريكي على مقترح البنود السبعة.
0: ومما جاء في صحيفة اللواء، عودة سلام استئناف الجهود لحصر السلاح وقانون الفجوة المالية، موعد مبدئي للمفاوضات العسكرية في 20 تشرين الأول، ونائب مستشار الأمن القومي لا أطمع لإسرائيل في لبنان، ولي العهد السعودي الميليشيا الحوثية اختارت الفوضى والخراب، ترامب يعلن مغادرة آخر القوات الأمريكية للعراق، لغز طائرة فلاي دبي ونتنياهو وكاتس عمل إرهابي، إيران تتلقى رداً أمريكياً على مقترحها.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت مفاوضات عسكرية في فلوريدا بين 20 و22 من تشرين الأول، ماذا ينتظر حزب الله؟ أول امرأة تترأس الحكومة المغربية، تضارب الروايات حول حادثة فلاي دبي، نتنياهو وكاتس يربطانها بمحاولة إرهابية.
0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية، الداخل محكوم بسوء التفاهم، هجوم فلاي دبي يهز إسرائيل.

ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنوانات محمد بن سلمان: لن نتردد في الرد بحزم، إيران تدرس الرد وخلاف على ترتيب الخطوات، العزم الصلب تغادر العراق، طائرة فلاي دبي تنجو والدوافع متباينة. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني توينز موبايل، مبيع وصيانة بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفيين فقراتنا. بعدنا حنقرأ رسائل لأنه ما شاء الله الرسائل كتيرة. وكان سؤال اليوم في شي انكسر, شو هو اللي بيخلي الطرف الآخر بالعلاقة يقول في شي انكسر؟ نعم. شو عنا؟
1: في عنا رسالة من الحاجة ندى الجوجو عم تقول تحية طيبة. مش كل شي انكسر بيتصلح, أحيانا الكسر بيكون تغيير مسار الحياة, ولو تصلح الكسر بيترك أثر. هيك عم تقول الحاجة ندى الجوجو, تحياتنا لأليك. في كتير إجابات على هذا السؤال يا علي, من لحق أولاك؟
0: يلا حالحق. الحاج نزيه علام الدين عم يشارك بالسؤال وعم بيقول بين الزوجين قد يتكرر الانكسار مرات ومرات, ومع ذلك بتستمر العلاقة الزوجية طبيعية, ولكن تراكم الخلافات على مر السنين قد يوصل الحال إلى حد الانفجار, لأنه الصبر يوم ما قد يعني يبطل في صبر. وأنا طبعا ما عم بحكي عن زوجتي بارك الله فيها, هو عم بيقول شكرا على صبرة علي كل هالسنين.
1: أيوة ما شاء الله. طيب كمان من الرسائل اللي وردتنا, ما بعرف من مين بس رسالة هيك بتقول صباح الخير, بدي أحكيكم خبرية مهضومة. في قصة مرة صارت مع قريبتي, صار أمر بينه وبين زوجة وانكسر قلبها, فأجا ليصالحها ما رضيت لأن قلبها مكسور. قال لها زودتي يا خلاص بيصير بين الزوجين هيك شي, فردت عليه وقالت له روح جيب كباية. راح جيب كباية, قالت له كسرها. راح على المطبخ جايب الكباية وإجا بده يكسرها. قالت له كبها بالأرض, كبها بالأرض. قال شفتي ما انكسرت لأنها بلاستيك طلعت.
0: هذه
1: ما انكسرت الكباية. بضحك عليه.

0: اوكي
1: اخ فكرت انا حتقول له جيب لي ساندويتش شاورما مثلا وبنشي الحال.
0: طلعت الكبايه بلاستيك ولا
1: طلعت الكبايه بلاستيك
0: عشان هيك بتنكسر. اهم شيء عم بيقولوا لنا الصدق، ما يكون في كذب لو الطرفين اتقوا رب العالمين بمعاملتهم مع بعض، بكفوا حياتهم بألف خير، ولأنه الحياة الزوجية بدها صبر لأنه الدنيا بلاء والحمد لله على كل حال. هيدي الحاجة بهاء نطفجي مع فنجان قهوة كتير طيبين عم تقلنا تفضلوا صحتين وهنا.
1: طيب حنان غنام عم تقول أنا ما حجاوب على هالسؤال بس الشرح، لأنه الشرح يطول عم
0: نعم
1: تقول
0: نعم.
1: ولكن اختصرت الموضوع بأنه لو الزوجين بحكموا الشرع عطول بيكونوا مرتاحين.
0: أكيد أكيد. كمان شوفي لحظة، مطلوب تكون مطلوب يكون الزوج والزوجة عم يلتزموا بالشرع بشرعنا الحنيف حتى تكون العلاقة ناجحة. أكيد هذا الأصل،
1: دايما منقول هالكلام نحن.
0: نعم.
1: لو بتحكموا الشرع وبتمشوا بما يرضي الله عن جد عن جد ما بتوصلوا لا مشاكل ولا قصص تنكسر ولا لا هالخبريات. سبحان
0: صح.
1: الله
0: صح.
1: طيب ننتقل لقصة وعبرة.
0: قصة وعبرة
1: يلا.

0: كتب أحدهم وقال: مرت على أبي فترة صعبة جدا، وبات يغضب من أي سبب، وتراجعت حالتنا المادية بشكل كبير لدرجة أننا أصبحنا نأكل أبسط الطعام. أمي بوقتها لم تتذمر أبدا، وكانت تبتسم وتجهز طاولة الطعام وتقول: الأكل اليوم طعمه مختلف لأننا نجتمع عليه. بعد مرور عام كامل تيسرت أمور الأب، فجمعنا وقال لأمي أمامنا: طوال هذا العام كنت أختبر نفسي، وفي كل مرة كنت أخاف أن تفقد الصبر فجأة، لكن الهدوء والصبر اللذين تمتعت بهما كانا حافزين قويين لي بأن أستعيد قواي وأقف من جديد.
1: هلأ إذا البعض منهم إذا ما بيطلب له دليفري تعمل له نكت بالبيت. طيب لنحكي عن هالموضوع أكثر وعن القصة اللي قلتيها يا إيمان. بيسعدنا نستضيف على التليفون فضيلة الشيخ زياد غنام. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بعلي، مرحبا بإيمان.
0: أهلا وسهلا بكم شيخي،
2: بارك الله فيكم.
1: أكرمكم
2: الله، تعالى يحسن إليكم ويسدد خطاكم.
1: آمين وإياكم. تفضل شيخي، شو تعليقكم على الكلام اللي قالته إيمان؟
2: نعم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم. هذه القصة يا خي علي فيها عبرة عظيمة لمن فهم وتعلم ما أسباب الذي حصل مع هذه الزوجة وكيف وصلت إلى هذا الحد. فهذه القصة يندرج تحتها عناوين كثيرة، منها الصبر وترك الغضب وقوة التوكل والقناعة. هلأ هول الشغلات اللي نحن حنشرحهم كل واحدة شوي شوي يأتون بتعلم علم الدين، أما الذي لا يتعلم يكون جاهلا، فبتلاقي أحيانا يغضب ويؤدي به الغضب إلى أمور لا تحمد عقباه. فأما الصبر خي علي، الله تعالى مدح الصابرين في القرآن وجاءتهم البشرى وبشر الصابرين. الصبر يقول العلماء ومنهم شيخنا رضي الله عنه أن هذه الدنيا لا تخلو من المنغصات، يعني من الأشياء التي هي تعكر صفو العيش. حتى يقول شيخنا حتى الملوك الذين عندهم المال والقصور والجيوش والسلطة لا تخلو دنياهم من المنغصات، إما أن يكون هذا الشيء في صحته أو في ماله. فالتعكر في الدنيا هذا أمر لا بد منه، يعني حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت دنياهم فيها البلاء الكثير. فالبلاء يأتي أحيانا بالمال كما القصة التي وردت، وأحيانا يأتي بالصحة، وأحيانا يأتي بالأمن، يعني يكون في حروب وما أشبه ذلك، وأحيانا يأتي ببعض من بعض الأقارب، يأتي شيء من المنغصات من أمر المعيشة أو بفقد الأحباب. فالإنسان منا لما يوطد نفسه على الصبر، لأن الله تعالى جعل هذه الصفة أمرها عظيم في الإسلام. والصفة الثانية التي هي ترك الغضب، ترك الغضب أمره مهم. يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن صحابيا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: أوصني. فقال: لا تغضب. ثم سأله مرة ثانية: أوصني. فقال: لا تغضب. ثم قال له مرة ثالثة: أوصني. فقال: لا تغضب. وكلنا نعرف في علي أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بوحي من الله، فمعناه ترك الغضب أمره مهم حتى لا يؤدي بالإنسان لأمور ليست جيدة. فبعض العلماء قالوا أن كثيرا من الناس في حال الرضا تراهم أخلاقهم جيدة وكلامهم موزون، أما عندما يغضبون يعني يخرج منهم أشياء وأشياء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بترك الغضب. وكمان في معلومنا ومعلومكم الحديث الشريف: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من ملك نفسه عند الغضب. السرعة يعني الذي هو يكون بنيته قوية وعنده عضلات ويستطيع أن يصرع الناس، أما الذي يملك نفسه عند الغضب هذا أمره مدحه النبي عليه الصلاة والسلام. وكليتنا بنعرف القصة التي حصلت مع الإمام زين العابدين عندما كان يتوضأ، الجارية تسكب له الماء من إناء فوقع من يدها فشج رأسه، يعني جرح رأسه. فتعرف هذا الشيء عادة منه سهل،

0: جيد ونتائجه في الإسلام في الدنيا والآخرة شيء جيد. ثم الأمر الثالث وهو قوة التوكل، قوة التوكل على الله. قوة التوكل على الله يعني التوكل اللي كلياتنا نحن تعلمناه، استحضار القلب أن النافع والضار على الحقيقة هو الله عز وجل. يعني الله تعالى خلق الأسباب وخلق المسببات، فالنار هي ليست التي تحرق بنفسها، والرصاصة لا تقتل بنفسها، والطعام لا يسبب الشبع بنفسه، إنما الله تعالى جعل في هذه الدنيا أسباب ومسببات. فقوة التوكل بيستحضر بقلب الواحد أن النافع والضار على الحقيقة هو الله. وقد ورد في حديث أنا أذكره لبعض أحبابنا، ذكره مولانا الشيخ رضي الله عنه، أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. المجذوم هو مرض يصيب بعض الناس، نحن نسميه الغرغرينة أو الآكلة، هذا بيصيب الإنسان بلحمه فيصير يتعفن ويسود ويتساقط، أمره شديد يعني. فلما شرحه مولانا الشيخ فقال: هذا الحديث ليس معناه على العموم، إنما معناه من كان ضعيف التوكل على الله إذا دخل على المهزوم يخاف أن تصيبه أن تصيبه هذه البلايا، هذه البلية يعني هذه المصيبة. فيخشى أن أصيب بهذا المرض أن يحصل منه ما هو مخالف للشرع، بعضهم يقع في المعاصي بالكبائر، وبعضهم يكفرون يعترضون على الله. ولكن الأولياء الذين عندهم قوة توكل كالسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، كان هو يدخل بنفسه على المجذومين ويغير لهم هذه الضمادات التي تكون على الجرح ويطعمهم بيده. فيقول مولانا رضي الله عنه أن هذا الحديث يفسر بالذين قوة توكلهم ضعيفة، لأنه يخشى عليهم أن يتجاوزوا الشريعة. أما كالأولياء الذين مثل سيدنا الرفاعي سيدنا الجيلاني، هؤلاء كانوا يقدمون على المجذوم ويخدمونه. فقوة التوكل تأتي أيضا بتقوى الله، تأتي بتدريب القلب، تأتي بتدريب النفوس، فشيء جميل يعني. فهذه المرأة التي كانت تبش في وجه زوجها لما صار فقيرا، يعني وكأنه هي كأنها تقول: أنا صابرة ومتوكلة على الله، وهذه الدنيا تتغير من حال إلى حال. فهذا الأمر يحتاج إلى تدريب النفس، يحتاج إلى تدريب النفس حتى يصل الإنسان إلى هذه المراحل.
1: نعم.
0: وأمر القناعة، أمر القناعة بالقليل يقنع الإنسان بما رزقه الله، إن كان من مال أو من صحة أو من زوج أو من زوجة، فهذا أمر مهم. ورد حديث ضعيف: القناعة كنز لا يفنى. مولانا بيقول حديث ضعيف، لكن معناه أن يقنع الإنسان بما رزقه الله تعالى.
2: نعم.
0: والله يجعلنا من الذين عندهم قوة توكل ومن الصابرين والمحسنين.
1: آمين. بارك الله بكم فضيلة الشيخ زياد غنام، شكرا على الكلام الطيب.
0: الله يحسن إليكم.
1: بارك الله بكم. في أمان الله.
2: في أمان الله. مع السلامة.

0: اليوم الخميس 21 الأول بيدخل وقت الظهر الساعة 12:33 دقيقة بتوقيت بيروت، العصر 3:54، المغرب 6:30، والعشاء 7:46.
1: يبقى أني أذكر ببرنامج الشيخ أحمد نوح الأزهري تعلم أحكام قراءة القرآن اليوم بتمام

0: الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت. جهزوا مصاحفكم وكونوا مستعدين. اليوم بإذن الله حيتناول فضيلة الشيخ سورة التحريم تفسيرا وتجويدا بجزئها الثاني، فوائد عن الترتيل والتجويد.
1: وقتنا خلص، بيتجدد الموعد معكم إن شاء الله التنين، يعني حنغيب 3 أيام، بنرجع لكم إن شاء الله التنين 7:15 الصبح صوت وصورة.
0: رح نشتاق لكم كتير، إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايماً حدك.
8: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، هذا من تفسير سورة القمر، وهذه الحلقة الثالثة. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاستماع إلى تفسير القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بالنذر. أخبر الله سبحانه عن قوم ثمود وعن تكذيبهم سيدنا صالحا عليه الصلاة والسلام. وثمود كانوا بعد قوم عاد، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. قالوا لماذا نتبع بشرا وهو واحد منا؟ لماذا لا يأتي ملك من الملائكة يخبرنا بما يريده الله عز وجل أو بما أمر الله عز وجل به؟ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، كان يقول إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق. فتكبروا وأعرضوا وقالوا إنا إذا لفي ضلال وسعر. وسعر أي نيران، أي نار جهنم. فماذا فعلوا؟ قالوا لسيدنا صالح إن اتبعناك كنا كما تقول والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل حكاية عما قاله هؤلاء الكفار في حق صالح عليه السلام: أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. قالوا متعجبين مكذبين منكرين معاندين: أنزل الوحي على صالح من بيننا؟ وفينا من هو أحق منه بالاختيار للنبوة. فقالوا بل هو كذاب أشر، أي على زعمهم هو بطر متكبر حمله بطره وطلبه التعظم علينا على ادعاء ذلك. فرد عليهم رب العزة فقال: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أي عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة، أصالح أم من كذبه. ثم قال الله سبحانه: إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. باعثوها ومخرجوها من الهضبة كما سألوا، فتنة لهم، امتحانا لهم وابتلاء. فارتقبهم، فانتظرهم وتبصر ما هم صانعون. واصطبر، أمره الله عز وجل أن يصبر على أذاهم ولا تعجل حتى يأتيك أمري. ثم قال تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. أخبرهم يا صالح أن الماء قسمة بينهم، أي مقسوم بينهم لهذه الناقة التي أخرجت من الصخرة وكانت معجزة لصالح عليه السلام. لهذه الناقة يوم تشرب فيه ولهم في يوم يشربون فيه. كل شرب محتضر، أي كل شرب محضور، يحضر القوم يوما وتحضر الناقة الشرب يوما آخر. هل امتثلوا؟ هل التزموا بما أمروا به؟ مع أنهم رأوا معجزة عظيمة وهي إخراج ناقة وفصيلها أي ابنها أيضا من صخرة صماء. انظروا ماذا فعلوا. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فنادوا صاحبهم عاقر الناقة، اسمه قدار بن سالف وحيمر ثمود، فتعاطى فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم غير مكترث له فعقر الناقة، أو فتعاطى الناقة فعقرها، أو فتعاطى السيف. وإنما قال الله تعالى في سورة الأعراف: فعقروا الناقة لرضاهم به، أو لأنه عقر بمعونتهم وكانوا موافقين راضين بذلك. لذلك تجدون قول الله تعالى في سورة هود: فعقروها بالجمع، لأنهم كانوا راضين بذلك. ثم قال تعالى: فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. بعد أن قتلوا هذه الناقة أنذرهم سيدنا صالح عليه السلام أنهم سيموتون بعد 3 أيام، وفي اليوم الرابع من عقرها أرسل الله عليهم صيحة صاحها جبريل عليه السلام، كما قال تعالى في سورة الحاقة: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي بالصيحة التي تجاوزت الحد المعتاد في الصوت. صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة واحدة ماتوا بسببها جميعا، فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم هو الشجر اليابس المتهشم المتكسر، والمحتضر هو الشخص الذي يعمل الحظيرة، فما يستعمله في صنع هذه الحظيرة ييبس ويتكسر ويقع أرضا وتتوطأه البهائم. بهذا شبههم الله عز وجل، فكانوا كهشيم المحتضر، أي كانوا كالنبات كالشجر اليابس المتكسر الذي تطأه الأنعام أو الدواب بأقدامها. ثم قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تكررت هذه الآية 4 مرات في هذه السورة الكريمة، والتكرار للتقرير والتذكار. ثم قال تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر. ذكر الله عز وجل قوم لوط وتكذيبهم له عليه الصلاة والسلام، فقال: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. حاصبا أي ريحا تحصبهم، أي ترميهم بالحصباء. إلا آل لوط، إلا لوطا وابنتيه ومن آمن به، لم يصبهم شيء من ذلك. نجيناهم بسحر، أي وقت السحر، نعمة من عندنا، أي كان ذلك نعمة من الله عز وجل على لوط والمؤمنين الذين معه. كذلك نجزي من شكر. فكم صبر لوط عليه السلام، وكم صبر معه المؤمنون مع قلتهم، إلا أنهم ثبتوا على الحق. وكان لوط عليه الصلاة والسلام ينذر قومه ويخوفهم ويأمرهم بالإيمان وترك الفواحش التي يفعلونها، كما قال تعالى: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد أنذرهم عقابنا وعذابنا، ومعنى قوله تعالى فتماروا بالنذر كذبوا وشكوا بما أنذرهم به لوط عليه السلام. وفي الحلقة المقبلة بإذن الله نكمل قصة لوط عليه الصلاة والسلام وقومه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتعظين العاملين بما أمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. قصفت مدفعية العدو أطراف بلدة حريص في قضاء بنت جبيل، كما سجل تحرك لآليات إسرائيلية بين حداثة وحريص بالتزامن مع عمليات تمشيط كثيفة وغارت طيران الحرب المعادي ليلا على أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون. بالتزامن تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق لقصف مدفعي متقطع. في إطار زياراته الخارجية، اختتم رئيس الحكومة نواف سلام زيارته إلى واشنطن، ووصل إلى بيروت مساء أمس، وأجرى اتصالين برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وأطلعهما على آخر مستجدات زيارته إلى نيويورك وواشنطن. حكوميا، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس سيعقد جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، إضافة إلى البحث في عدد من المواضيع. مطلبيا، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب والالتزام بالموقف الرسمي واستمرار الإضراب الشامل لموظفي الإدارة العامة، وأعلنت إضرابا شاملا في جميع الإدارات غدا احتجاجا على عدم إنصاف الموظفين في ملف المحروقات والرواتب وبدل النقل. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ركاب رحلة شركة فلاي دبي الإماراتية التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى تل أبيب وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. وأفادت تقارير إسرائيلية بوقوع مشدة على متن الطائرة، في حين أفاد مطار تبوك السعودي بنقل قائد الطائرة ومساعده إلى المستشفى لمعالجة إصابتين لم يحدد طبيعتهما. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ركاب الطائرة والطاقم نجوا في تحييد المهاجم ومنعه من التسبب في كارثة كبرى. في طهران، بدأ المجلس الأعلى للأمن القومي مناقشة الرد الأمريكي على عرض البنود السبعة بعدما عارضه وزير الخارجية عباس عرقجي على الرئيس مسعود بوزشكيان الذي أحاله إلى المجلس. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، اكتمل الانسحاب العسكري الأمريكي من أربيل بعدما شمل سحب منظومات الدفاع الجوي وفي مقدمتها الباتريوت لفتح قوى المقاومة ملف السيادة المالية وعائدات النفط. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: Dr. Ponce, to the delivery room. Dr. Ponce, to the delivery room.
1: كيف الحال يا أبو فؤاد؟
2: الحمد لله يا سامي، أحسن شوي.
1: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
1: وإن شاء الله ماشي الوضع مرتاح.
2: الحمد لله، بس ما عم بقدر أقوم من التخت.
1: طيب وكيف عم تصلي؟
2: يا ابني ما عم صلي.
1: ليش؟
2: تجي الكعبة غير وجهة التخت، وما عم بقدر أقوم من التخت، وما في مين يوضعني.
1: لا لا يا عمي أبو فؤاد، الصلاة عماد الدين.
2: اللي شو بعمل طيب؟ كتير زعلان أنا.
1: هلأ منحكي مع الدكتور لنظبط لك التخت بطريقة يكون صدرك إلى القبلة، وهلأ منحكي مع شو ممرض يوضعك كل وقت صلاة ومنناوله إكراميته.
2: الله يبارك فيك يا سامي، نورتني.
1: وبدي أنصحك يا عمي أبو فؤاد، بدك تتوب عن كل فرض صلاة فوتته بهالطريقة، يعني بلا عذر، لأنه الصلاة ما بتسقط حتى عن المريض، وكل مريض بيصلي حسب استطاعته.
2: الله
1: الدين يسر منه عسر.
3: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
8: رجعنا

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا وانفعنا بما علمتنا.

الإطباق في هذا الحرف المطبق، وتكلمنا كمان عن فضل علم التجويد. الآن سنتكلم قليلا عن الترتيل وعن حكم كمان تعلم التجويد. حكم تعلم التجويد العلماء يقولون هو فرض كفاية على المسلمين، يعني إذا قام به البعض يسقط عن البعض الآخر، والمراد بذلك تعلم القواعد وتطبيق ذلك. أنك تتعلم قواعد التجويد وتطبقها، هيدا فيه ثواب عظيم، هو فرض كفاية، يعني أعلى من السنة، ثوابه أعظم من السنة. طيب بعض العلماء بتلاقي بمؤلفات بيقولوا التجويد فرض عين، شو معنات هالكلام؟ بعضهم وجه هذا الكلام إلى من يريد أن يقرأ وكان بحيث لو قرأ يغير القراءة عن الصواب. يعني واحد بده يقرأ وهيدا الإنسان لو قرأ حيلحن اللحن الجلي، يعني سيخطئ الخطأ من نوع أنه بيجيب الحرف من غير مخرجه، أو مثلا يغير الإعراب، بيغير الحركات، فهيدا بده يقرأ بيتعلم التجويد، فرض عليه أن لا يقع في مثل هذا الخطأ اللي هو عدم إخراج الحرف من مخرجه أو تغيير الإعراب. هذا لحن جلي بسموه، إن شاء الله سنتكلم عن اللحن في دروس قادمة وقد تكلمنا عنه سابقا. مثل واحد مثلا بتقول له بدك تتزوج، إيه بكرة مثلا كتب الكتاب، طب أخذت باب النكاح، روح تعلم، صار فرض عين عليك تتعلم الزواج. بدك تفوت بشراكة، أخذت تعلمت باب الشركة، كيف بدك تشارك إنسان بالمال، صار فرض عين عليك تتعلم هذا الأمر لأنك داخل فيه. قال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله: ينبغي للقارئ أن يعود نفسه على تفقد الحروف التي لا يوصل إلى حقيقة اللفظ بها إلا بالرياضة الشديدة والتلاوة الكثيرة. يعني بدك تجرب هذه الحروف، بدك تتمرن مع العلم بحقائقها والمعرفة بمنازلها، يعني تتعلم مخرج هذه الحروف، مخارجها وصفاتها، فيعطي كل حرف منها حقه، حقه من المد إذا كان ممدود بدك تعطيه حقه، آمن، قال، مد طبيعي، مد أصلي، والسماء. ومن التمكن إن كان متمكنا، يا أيها النبي، جيب الشدة، إياك نعبد وإياك نستعين، حرف متمكن مشدد. ومن الهمز إن كان مهموزا، قال إني، إني، بدك تبين الهمزة وين الكسرة، ما بينتها. بعض الناس بيقول لك قال إني، إني، بطير الهمزة. الحرف الذي بدأت به لابد أن يكون واضحا، والحرف الذي تختتم به الكلام، الكلمة، القراءة كمان بده يكون واضح. نستعين، نسمع النون، ما تقول لي نستعين، وين النون؟ اللي بدك تبدأ فيه بده يكون واضح، واللي بتخلصه كمان بده يكون واضح، واللي بالوسط كمان، كله كله بده يكون واضح عشان تكون عم تقرأ قراءة صحيحة. قال كمان: ومن الإدغام إن كان مدغما، مثلا للذين، لكم ما كسبتم من واق، بدك تجيب الإدغام، حرف مدغم. ومن الإظهار إن كان مظهرا، مثلا منه، نون هون مظهرة، منهم، وجنات ألفافا، بتبين الإظهار. ومن الإخفاء إن كان مخفيا، ومن الحركة إن كان متحركا، ومن السكون إن كان مسكنا. ويكون ذلك، كل هالأشياء اللي حكينا عنها كيف بتكون؟ على حسب ما يتلقاه من أفواه المشايخ العارفين بأداء القراءة. بتشوف شيخك كيف عم يقول الإخفاء، بتقرأ عليه بيصلح لك، كيف بيعمل الإدغام، تسمع وبتقرأ حسب ما وصل إليهم من مشايخهم، مش بمجرد الاقتصار على النقل من الكتب المدونة. قال جبت كتاب تجويد وقعد أنت عم تتعلم لحالك بالبيت، ما بدي أخي شيخي يعلمني، ما صحيح، ليست هذه طريقة السلف وطريقة أهل العلم، وليس بمجرد أيضا الاكتفاء بالعقل المختلف الأفكار، هذا علم بدك تاخده بالتلقي، مثل ما بتاخد الفقه بالتلقي والتوحيد بالتلقي، كمان قراءة القرآن. ولله در الحافظ ابن الجزري حيث قال: لا أعلم سببا لبلوغ الإتقان والتجويد وغاية التصحيح والتسديد مثل

رياضة الألسن والتكرار شو من فم المتلقى. المحسن قال ما بتوصل لغاية الإتقان إلا ما تكرر وتعيد على شيخك. المحسن المتقن قال لا أعلم سببا لبلوغ الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. مين المحسن؟ شيخك أو شيختك المتمكنة المتمكن بالقراءة. وأنت ترى تجويد حروف الكتابة كيف يبلغها الكاتب بالرياضة أو التكرار وتوقيف الأستاذ أو التكرار وتوقيف الأستاذ، يعني الواحد الخطاط كيف يصير خطه جميلا متمكنا في الكتابة في الرسم في رسم الحروف بالتكرار وبالرياضة وبإرشاد الأستاذ هكذا يقوى في الكتابة. كمان باللفظ بده تكرار، بدي أختم، بدي أتقوى بالقراءة. طيب قديش عم تقرأ؟ كم ربع؟ كم جزء بالنهار؟ ما عم يقرأ برمضان بس أنا بقرأ. طب كيف بدك تتقوى؟ فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته، يعني بتعرف كل حرف تمكنت منه، مخرج القاف مخرج الباء أب أق، موفيه حقه، جبت صفاته، فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب. تعلمت قاعدة بغدادية قاعدة نورانية مخارج الحروف بعدين آ أو إي با بو بي، تعلمت هدول الحروف، هلأ بدك تحطهم بالكلمات، بدك تبلش تتمرن حالة التركيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وذلك ظاهر. فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة، حروف لحالة عم يجيبها مزبوط صحيح، طيب لما تكون ضمن الكلام بتلاقيه ما عم يجيب المخرج مزبوط، أو لا يأتي بالترقيق كما هو، لا يأتي بالتفخيم كما ينبغي، لا يأتي بالإطباق كما ينبغي. قال ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب، أحيانا بيكون حروف متجانسة أقرب بعض من بعض أو متقاربة في المخرج، وقوي وضعيف ومفخم ومرقق، أحيانا حرف مفخم بعدين مرقق، بدك تنتبه. أطلع الغيب، ما تقول لي أطلع، ما تقول لي طلع، طالع، طاء فوق ولام تحت، مثلا أفضتم، فإذا أفضتم من عرفات، تاء ما فيها تفخيم، الضاد فخمتها منيح برافو عليك، بس التاء ما تقولي أفضتم، أفضتم، بدك ترققها للتاء. فيجذب القوي الضعيفة، أحيانا إذا أنت منك متمكن القوي بيغلب على الضعيف، فبتقول مثلا تتقون، ليش عم تفخم التاء؟ هذه القاف أثرت لأنك منك ما عم تمارس القراءة، فبتقول تتقون وليس تتقون. ويغلب المفخم المرققة، مثلا ظلموا، شو بيقول؟ بيقول لك ظلموا، ظل ظل، لا نحن عم نقول ظلموا اللام مرققة. هلا ببعض الروايات المتواترة ايه في تفخيم للام بقواعد بشروط بنتعلم نعرف كيف، بس نحن برواية حفص عن عاصم ما منفخم اللام إلا بلفظ الجلالة بأحوال، فمثلا وأكثرهم الراء مفخمة بس الثاء ليست مفخمة، وأكثرهم. فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب. فمن أحكم صحة التلفظ اللي تمكن من اللفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب. طيب شو فضل علم التجويد؟ بعلمك التلاوة على الوجه الذي أنزل، بكفي كفي هالفضل هيدا وهالفائدة، لما تتعلم التجويد وتتمكن تقرأ كما أنزل. وأما استمداده من وين هيدا علم التجويد ناخده؟ فمن القراءة المتبعة المتلقات بالتواتر خلفا عن سلف أو خلفا عن السلف، هيدي اللي بيسموها القراءة السنية. وأما الترتيل لغة فهو مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث، شوي شوي بتأني، هذا الترتيل. لاحظوا هذا الكلام وين قارينه أنتوا سامعينه؟ بالدر النضيد كتاب شيخنا رحمه الله تعالى. واصطلاحا
ترتيب الحروف، عم نشرح الترتيل هلأ. الترتيل هو ترتيب الحروف على حقها في تلاوتها بتلبس فيها، عم تقرأ قلنا بتؤدة شوي شوي، على حقها في تلاوتها يعني يقرأها على هيئتها وكيفيتها النازلة بها. فالترتيل هو بسموه العلماء قراءة التحقيق، ترتيل هو التحقيق. قال العلماء التجويد على ثلاث مراتب. مروا معنا من قبل، ترتيل اللي بيسموه تحقيق وتدوير وحدر. طيب شو الترتيل اللي هو التحقيق؟ تؤدى وتأني، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ترتيل، هذا تحقيق. والحدر الإسراع، بسم الله الرحمن الرحيم، جبنا المد الطبيعي، ما هو يعني طول المد الطبيعي بيختلف على حسب سرعة القراءة. والتدوير هو التوسط بينهما، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، بينه تبيينا، وبعضهم قال جوده تجويدا، يعني حسنه، مش قلنا التجويد هو التحسين ولا تعارض، أو بعضهم يقول أو تأن في تلاوته، ورتل القرآن ترتيلا يعني تأن في تلاوته، ولا تعارض بين هذه التفاسير. وقد مر معنا سابقا حديث أبي داود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، مركزين معي، أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها مفسرة حرفا حرفا، مفسرة يعني موضحة بينة، وإذا قرأت بالفتح مفسرة يعني واضحة كمان، هذا يدل على التأني في القراءة. وبعضهم قال يعني يمكن عد حروفها حرفا حرفا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. سنكمل القراءة في سورة التحريم، هنبدأ من الآية 8، آية طويلة 5 سور تقريبا، ما فينا نأخذها بنفس واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، بينت الهاء، والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذول كلهم آية. يا أيها، جبنا الشد عليا وجبنا المد المنفصل 4 حركات، توبوا إلى الله كمان 4 حركات، المد المنفصل، توبة نصوحا، إذا وصلنا نصوحا عسى منجيب الإظهار، إظهار التنوين عند العين، إظهار حلقي لأن العين من حروف الحلق. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، أن يكفر عنكم إدغام، عنكم إخفاء، ويدخلكم، جبنا القلقلة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم، منجيب اللين بالواو، يوم لا يخزي الله، ليش ما فخمنا اللام في لفظ الجلالة هنا؟ لأنه قبل مكسور، إذا كان قبل مكسور لا تفخم اللام، فقلنا يوم لا يخزي الله، ما قلنا الله، ما قلنا يوم لا يخزي الله، واغفر لنا، رققنا الراء لأنها سكنة قبلها مكسور. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، من بين الكسرة بالهاء، عليهم،
ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي، مثل ما قلنا أول شيء مد منفصل، وقلنا كمان أنه في شد على الياء بيناها للشد، يا أيها النبي. هلا نحن ما حنوقف هون. يا أيها النبي جاهد الكفار، لاحظتم أنه نحن ما منفخم الفاء، ما قلنا الكفار لأجل الراء، الراء مفخمة ولكن الفاء ليست مفخمة. نكمل. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما بالدين، هون مش الزنا يعني، لم تزني امرأة نبي قط. ضرب الله، لاحظتوا كيف رققت الباء، ما قلت ضرب الله، قلت ضرب الله مثلا للذين، إدغام بلا غنة، مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، إدغام بغنة، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، انتبه مش صالحين، صالحين مثنى، فخانتاهما جيب المد الطبيعي، فخانتاهما، ثلاث مدود طبيعية، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طب هون في لم ألف، في ألف هون، وقيل ادخلا، إذا وقفت مثلا مضطر شو بتقول؟ بتقول وقيل ادخل ولا بتقول وقيل ادخلا؟ بتمد. طب ليش عند الوصل ما مدات وقلت وقيل ادخل النار منعا لالتقاء الساكنين؟ لأنه هيدي همزة الوصل تسقط في الدرج في الوصل، بعدين اللام تاعت النار لام شمسية يعني تضغم لا تلفظ، فأول حرف ساكن، نون ساكنة ونون متحركة صار في نون مشددة، فبتقول وقيل ادخل النار مش وقيل ادخل النار. وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. لما مدينا الهاء هون، هاء الكناية هاء الضمير، لأنه قلنا الشرط حتى تمد هاء مد الصلة هاء الكناية بده يكون واقعة بين متحركين، قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك، انظروا هنا قبلها ساكن، فيه الياء ساكنة، فلذلك ما حنمد، حنقول فيه من روحنا يعني من الروح المشرفة عندنا. الله ليس روحا ولا جزء له سبحانه وتعالى. هلا ببعض الروايات بمدوا بهيك حالة لما يكون قبل ساكن وبعد متحرك، بيقول فنفخنا فيه من روحنا، بس نحن برواية حفص عن عاصم ما حنمده، لأنه قلنا الشرط يكون قبل متحرك وبعد متحرك، مثل اللي جاي وكتبه، ليش مدينا هون الهاء؟ لأنه الباء قبل الهاء متحركة مكسورة والواو متحركة مفتوحة، وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ماذا قال أهل التفسير في تتمة سورة تفسير سورة التحريم؟ كنا وصلنا إلى قول الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن.

نكمل أيها الأحبة. كنا وصلنا في تفسير سورة التحريم إلى قول الله تعالى، بدأنا بتفسيره، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قلنا هذه السورة فيها عتاب وفيها تهديد وتخويف لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منه عثرة، حفصة رضي الله عنها وعائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا التخويف، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. في صحيح مسلم أن صاحبا لسيدنا عمر أتاه عشاء وضرب عليه الباب بالليل، دق عليه الباب وناداه، فخرج إليه عمر، فسأله لسيدنا عمر، قال له حدث أمر عظيم، فراح باله سيدنا عمر أنه غسان هجمه، لأنه كان في ملوك من ملوك الكفر بالشام تحت الروم، كانوا كان في احتمال أنه يعني يحاربوا المسلمين ويجوا على المدينة، فراح ذهنه دغري إلى غسان. شو قال له سيدنا عمر؟ قلت ماذا، أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك وأطول. ليش؟ لأنه الأمر يعني بيتعلق ببنته وهي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، بالنسبة له أعظم شيء عظيم. طلق النبي نساءه، قال له هيك، فسيدنا عمر رضي الله عنه قال قد خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن أن هذا كائنا، يعني كان هو محذرها قبل ذلك وناصحها رضي الله عنها وعنه. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، يعني مقرات، مخلصات، قانتات، قانتات يعني مطيعات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكارا. تائبات يعني من الذنوب، أو راجعات إلى الله وإلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عابدات يعني كثيرات النوافل، كثيرات العبادة بالنوافل. سائحات يعني مهاجرات، سائحات يعني صائمات، كمان فيك تقول، بعض المفسرين قالوا صائمات، قيل للسائح صائم لأن السائح لا زاد معه إلى أن يجد ما يطعمه، فشبه بالصائم اللي هو ما معه أكل إلى أن يأتي وقت إفطاره، شبه بالصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقت الإفطار. ثيبات وأبكارا، منهن ثيب ومنهن بكر، البكر اللي هي بعد ما تزوجت ما دخل عليها، والثيب بخلافها. شوفوا هذه صفات المؤمنات، مطلوب المؤمنات يتحلين بهذه، أن يتصفن بهذه الصفات، مسلمات مؤمنات. الحمد لله نحن على الإسلام، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال، قال عمر بلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، يعني عرف أن النبي انزعج من شيء عملوه بعض نسائه. قال فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. يعني قوله بيشبه كلام القرآن، بيشبه القرآن، فهيدي من موافقات سيدنا عمر، من موافقاته للقرآن، فنزل قول الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أو أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الآية هي في قراءة يبدله ويبدله. قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه فشألت له، قلت له يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو قادر على وعظ نسائه وعلى تذكيرهن، أنت جاي تعمل هيك؟ فأنزل الله هذه الآية اللي هي قالوا العلماء من موافقات عمر. كمان هون منشوف بهالحديث نصح سيدنا عمر وتخويفه لبنته من مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا هليك بده النصح وإرشاد، أو حصل له النصح وإرشاد وحصل منه عثرات وغلطات، فكيف نحن؟ فيا متزوجة ويا عزباء ويا رجل ويا امرأة، اسمعوا في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال لابنته يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان، يعني أنت عم تعملي هيك تجيبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقالت حفصة والله إنا لنراجعه، يعني مش أنا بس وحدي، أنا وغيري من نسائه يفعل ذلك.
فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وسخط رسوله. يعني ما بتخافي الله تعالى ينزل بك عقوبة؟ يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. يعني لا تنظر يا بنية إلى ما تفعله عائشة رضي الله عنها. وظهر من عند بنته تنى بمين؟ باللي بتقربه. قال فذهب عند أمي سلمة لقرابتي منها هند بنت أبي أمية المخزومية. قال فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تريد أن تدخل أو حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وبين زوجاته. قال فكسرتني عن بعض ما كنت أجده، يعني خلتني اتمهل، خلتني فكر شوي بالموضوع، فخرجت من عندها. ثم الله تعالى أمر المؤمنين بالتقوى وبحفظ أنفسهم من النار، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. احفظوا أنفسكم من النار بالانتهاء عما نهى الله عنه وبالعمل بطاعته، واحفظوا أهليكم من النار، مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر وأدبوهم وعلموهم. مثل ما بتفيق ابنك على المدرسة بتقول ابني ذكي بدي طلعه حكيم طبيب، طيب مثل ما بتفيقوا على المدرسة كمان فيقوا يصلي، علموا الأدب، علموا الأخلاق الإسلامية، إذا شفت عليه غلط أو معصية انصحه، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. إذا طلع طبيب وما بيصلي وصار يعمل الموبقات ودخل النار، يا حسرته. أما إذا طلع منه طبيب بس اتقى رب العالمين ودخل الجنة، هذا الفوز العظيم، دخول الجنة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ما توقد به، ما تتقد به هذه النار الحجارة والناس، أجساد الناس، ليس كما يتقد غيرها من النيران بالحطب. وقيل المراد بالحجارة في هذه الآية الأصنام، وقودها الناس والحجارة، بعضهم قال المراد بالحجارة الأصنام. اسمعوا إلى قول الله تعالى في سورة الأنبياء، أظن الأنبياء، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله، يعني غيره، تعبدون غيره من الأوثان من الأصنام، حصب جهنم يعني حطبها، أنتم لها واردون يعني فيها داخلون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان الأصنام آلهة كيف بدون يحترقوا بالنار؟ الإله يحترق؟ لا. لو كان هؤلاء آلهة يعني كما زعمتم ما وردوها، يعني ما دخلوها، وكل فيها خالدون، يعني كل من العابد والمعبود الصنم وعابد الصنم في النار خالدا فيها، وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. يعني للكفار في جهنم بكاء وأنين وعويل وهم فيها لا يسمعون، يعني منعوا من السمع لأن في السمع نوع أنس فلم يعطوه في النار. وبعضهم قال لا يسمعون فيها لشدة غليانها وعلو صوتها، نسأل الله السلامة. بعضهم قال صاروا صما في النار. ثم قال ربنا عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها برجع الضمير للنار، ملائكة الزبانية 19 وعوانهم، غلاظ شداد، غلاظ القلوب شداد الأبدان، أو غلاظ الأقوال شداد الأفعال. الله تعالى نزع من قلوبهم الرحمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه، ولا تأخذهم رأفة في تنفيذ أوامر الله والانتقام من أعدائه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الحكم عام مش بس للزبانية، لكل الملائكة هيك، هذا وصفهم. ثم أمر الله تعالى الكافرين بالتوبة والاعتذار، إرشاد لهم، فقال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يعني هذا في تنبيه لهم أنه يتوبوا يأسلموا، لا تعتذروا اليوم، يعني هذه عن جهنم، عن يوم القيامة اللي قبلها
قوا أنفسكم وأهليكم نارا، خطاب للمؤمنين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا في الدنيا. أما هون الكلام عن الآخرة، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا. يقال لهم ذلك عند دخولهم النار، لا تعتذروا، لا، لأنه لا عذر لكم، أو لأنه لا يقبل اعتذاركم في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. شو التوبة النصوحة؟ بأن لا يعاد إلى الذنب وأن لا يراد العود إليه، ما بترجع له ولا بدك ترجع له، أنت عازم أن لا ترجع وما بترجع، هذه التوبة النصوحة. قال عمر وغيره التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب، بتوب وما بترجع له، هذه النصوح. هلا إذا رجعت غلبك الشيطان ورجعت تبت، هذه التوبة الثانية إذا كانت بالأركان والشروط صحيحة. روى مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الترغيب وشوفوا رحمة الله قديش واسعة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا مجاز، كناية عن القبول، الله تعالى يقبل توبتك، إن تبت بالليل يقبل توبتك، وإن تبت بالنهار عما فعلت الله يقبل منك التوبة. وفي مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، هذا في ترغيب أنه نحن نحسن الظن بالله، ما يقول الواحد منا بسبب المعاصي أنا لابد أن يعذبني الله، الله لن يرحمني، لا، ما توقع بالقنوط من رحمة الله. الله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. كمان هذا ما بيتاخذ على الظاهر، معناه الله يثيبه، الله يرحمه. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاه. يعني إذا واحد معه الدابة، من زمان كان بيكون الدابة عليها الزاد والأكل والشرب، إذا ضاعت منه بالصحراء بيموت، نام وبعدين فاق لقاها قدامه، قديش بيكون سروره وفرحه عظيم. فهذا أسلوب من أساليب العرب في الكلام، معناه هذا الأمر يرضي الله. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاه. الفرح هون بمعنى الرضا، بمعنى الرحمة، هذا ترغيب بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. هلأ عسى من المخلوق غير من الخالق، لما تقول مثلا تعال عندي عسى أن نحل لك المشكلة، يعني يمكن حل لك إياها يمكن لا، أما من الله بيقولوا شو واجبة الوقوع، هيدا الترجي واجب الوقوع بمقتضى الفضل والكرم، ولا يجب على الله شيء، بمقتضى الفضل والكرم وصدق الوعد. فالتائبون الله يكفر عنهم سيئاتهم، يعني إطماع من الله لعباده في قبول التوبة، وهذا تفضل من الله وتكرم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت غرفها، من تحت أشجارها، جنات بساتين. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، لا يدخلهم النار، فالخزي بل الخزي العظيم هو دخول النار، كما قال تعالى في سورة آل عمران: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. شو كمان وصف المؤمنين بالآخرة؟ نورهم يسعى بين أيديهم، يعني قدامهم، وبأيمانهم، يجعل النور للمؤمنين في هاتين الجهتين شعارا لهم وآية، يضيء للمؤمنين نور عملهم على الصراط على قدر أعمالهم. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، لما بينطفئ نور المنافقين اللي هن أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، شو بقول المؤمنون؟ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، أبقه لنا حتى نجوز الصراط ونهتدي إلى الجنة، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم قال ربنا عز من قائل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم،
جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة باللسان والحجة، واغلظ عليهم بالانتهار والمقت، ومأواهم جهنم وبئس المصير، بئس الموضع الذي يصيرون إليه جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. اللهم ربنا اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وهديا لجوارحنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: عارفه. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات واحجار كريمه. نشتري منكم جميع انواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: أهلا بكم. بقي الجنوب اللبناني مثقلا بالاعتداءات الإسرائيلية التي توزعت بالأمس على مختلف المناطق بغارات جوية وعمليات نسف وتدمير لمنازل عدد من القرى والبلدات، فيما أعلنت قيادة الجيش أن عسكريا وثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح في منطقة النبطية الفوقة نتيجة وقوع انفجار أثناء مواكبة الجيش للأهالي لتفقد ممتلكاتهم في المنطقة. ونتيجة التحقيقات والكشف الهندسي تبين أن الحادثة ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وبالتوازي أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن غارة استهدفت منطقة النبطية الفوقة أسفرت عن سقوط 5 جرحى. وفي آخر التطورات قصفت مدفعية العدو أطراف بلدة حاريس في قضاء بنت جبال، كما سجل تحرك لآليات إسرائيلية بين حداثة وحاريس بالتزامن مع عمليات تمشيط كثيفة. وأغار الطيران الحربي المعادي ليلا على أطراف بلدة زوتر الشرقية لجهة ميفدون، بالتزامن تعرض مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة لقصف مدفعي متقطع. في إطار زيارته الخارجية، اختتم رئيس الحكومة نواف سلام زيارته إلى واشنطن، ووصل إلى بيروت مساء أمس وأجرى اتصالين برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وأطلعهما على آخر مستجدات زيارته إلى نيويورك وواشنطن. وبالتزامن مع اختتام الرئيس سلام زيارته إلى واشنطن، أفيد بأن لبنان تبلغ استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في تامبا فلوريدا قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، أي أنها ستكون عسكرية لا سياسية، حيث يرجح تحديد يوم 20 من تشرين الأول لعقد الجولة الجديدة من التفاوض في حضور السفير سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني والسفيرة ندى حميد معوض، وذلك على وقع قول وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب على أهميته لا يكفي وحده من دون خطوات فعلية تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة. حكوميا، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس سيعقد جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، إضافة إلى البحث في عدد من المواضيع. وليس بعيدا من الشأن الاقتصادي وعلى وقع غليان في الشارع بسبب الارتفاع الكبير للأسعار، تقدم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بطعن جزئيا أمام المجلس الدستوري بقانون إصلاح المصارف، تحديدا المادة الثالثة منه التي تعنى باستقلالية أوضاع المصارف، بناء على اعتبار المصرف المركزي أن المادة كما أقرت تتعارض مع قانون النقد والتسليف. ماليا، يستقبل وزير المال ياسين جابر قبل ظهر اليوم موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي لاستكمال البحث في المناقشات السابقة التي ترمي إلى دعم لبنان في وزارة المالية وسط بيروت. مطلبيا، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الأضراب والالتزام بالموقف الرسمي واستمرار الإضراب الشامل لموظفي الإدارة العامة، وأعلنت إضرابا شاملا في جميع الإدارات غدا احتجاجا على عدم إنصاف الموظفين في ملف المحروقات والرواتب وبدل النقل. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض عبد الرحمن أنيس بربرجي بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة إلى 3 وحدات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-015-484. إذن المريض عبد الرحمن أنيس بربرجي بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 03-015-484. لبوا وبارك الله بكم. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
0: أرحب بكم من جديد. تصدرت حادثة طائرة فلاي دبي المشهد الإقليمي بعدما استدعت هبوطا اضطراريا في مطار تبوك السعودي إثر اشتباك داخل قمرة القيادة، لكن سرعة انتقال نتنياهو وفريقه إلى توظيفها سياسيا وأمنيا وضعتها في سياق يتجاوز التحقيق في ملابساتها. فبينما كانت الشركة تدعو إلى انتظار نتائج التحقيق، كانت التصريحات الإسرائيلية تتدرج في الحديث عن محاولة إسقاط الطائرة إلى اتهام إيران والتهديد بأنها ستدفع الثمن. في السياق أفادت القناة 12 العبرية بوقف رحلات فلاي دبي إلى تل أبيب 6 أيام بدءا من صباح الأول من تشرين الأول إثر الحادثة على متن إحدى طائراتها المتجهة إلى تل أبيب. وبحسب القناة ستتولى شركات طيران إسرائيلية تشغيل الرحلات من الإمارات إلى تل أبيب بدلا من الناقلة الإماراتية، مع تعزيز الحراسة على متن الطائرات إلى حين انتهاء التحقيق في الحادثة. أما في طهران، فقد بدأ المجلس الأعلى للأمن القومي مناقشة الرد الأمريكي على عرض البنود 7 بعدما عرضه وزير الخارجية عباس عرقجي على الرئيس مسعود بوزشكيان الذي أحاله إلى المجلس. وفي العراق، اكتمل الانسحاب العسكري الإسرائيلي في أربيل بعدما شمل سحب منظومات الدفاع الجوي وفي مقدمتها الباتريوت لتفتح قوى المقاومة ملف السيادة المالية وعائدات النفط. في الملف السوري، قتل 5 أشخاص في هجوم استهدف حافلة لنقل موظفين في شركة للكهرباء في محافظة حمص في وسط سوريا، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس بريس. وقال المصدر الأمني طالبا عدم كشف هويته إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 4 أشخاص، موضحا أن الحافلة كانت تقيل مهندسين وعمالا في شركة كهرباء خاصة. وإلى اليمن، حيث صرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بأن الطائرات الحربية والعدوان الصاروخ السعودي شن خلال الساعات 24 الماضية 51 غارة جوية وقصفا صاروخيا. وأوضح العميد سريع أن الاعتداءات تمت من خلال طائرات F-15 أقلعت من قاعدة خميس، إضافة إلى العدوان الصاروخي الذي انطلق من نجران وجيزان. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. تهطل الأمطار متفرقة تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 28 درجة فوق الجبال، من 12 إلى 20، أما في الداخل من 13 إلى 25 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حتى. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: نداء المعرفة. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فيردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ديوان سناك بقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، مدفعية العدو تقصف أطراف بلدة حريص في قضاء بنت جبال وبلدة المنصوري. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة بالتزامن مع تحرك لآليات العدو في البلدة. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السراي لمتابعة البحث بمشروع قانون الموازنة. إيران نفت طلب واشنطن مغادرة وفدها نيويورك، الرحيل كان مقررا. مساعد الرئيس ترامب أكد بأنه سيتم حسم ملف إيران قريبا جدا، التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا. اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله. السلطات الأوكرانية أعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف تحسبا لغارات جوية. وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لوجستي وآخر للنقل في كييف. رئيس كوريا الجنوبية يدعو كوريا الشمالية إلى الحوار بعد حادثة الانفجار في المنطقة العازلة. هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر بأفغانستان. أخيرا الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أنا في حرب مع نفسي وأنت في حرب مع نفسك، هكذا ينبغي أن نكون. ونحن نعلم علم يقين أننا إذا استسلمنا للشياطين واستسلمنا لأنفسنا لنفوسنا الأمارة بالسوء سنهلك هلاكا كبيرا. أنا إذا قتلت في معركة أو كنت في بيتي فانهدم علي البيت وكنت على حال حسن، هذه شهادة من الشهادات، الله يغفر لي ذنوبي ويدخلني الجنة بلا عذاب. من حيث المعنى أنا منتصر مع أن بيتي تهدم ولعل كل أهلي يموتون تحت هذا الهدم بسبب هذا الظلم العظيم الذي يلحق بهذه الأمة من أعداء هذه الأمة. طيب أنا إذا خسرت أهلي وخسرت مالي ومت في هذا البلاء، هل أنا حقيقة من حيث المعنى خسران خاسر أم أنا ربحت من حيث المعنى؟ الله تعالى جعل منتهى الأمر الآخرة، لم يجعل منتهى الأمر الدنيا، جعل منتهى الأمر الآخرة. قال شيخنا مرة: الحمد لله أن جعل منتهى الأمر الآخرة. عند الله تعالى لا يضيع حق، لا يضيع مثقال ذرة. الله تعالى يحاسب العباد يوم القيامة، كل العباد، لا يكون بين الله وبين عباده ترجمان. الظالم والمظلوم سيلتقيان يوم القيامة، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: نداء المعرفة
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
4: Yes Travel and Tourism.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الناس يفوتهم الثواب والأجر في الأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله، لأنهم لا يستحضرون النية الحسنة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله لا بد فيها لحصول الأجر، لحصول الثواب، من نية حسنة، كأن يقول في قلبه: أعمل هذا لله تعالى، أو لأن الله يحبه، أو لأن الرسول أمر به، ونحو ذلك. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. متفق عليه. قال الحافظ النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة، فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها، أي إذا عملها تقربا إلى الله، ومعناه أراد بها وجه الله تعالى، أي طاعة الله. فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا، يعني نسي أن ينوي لله تعالى، أو فعلها مثلا على سبيل العادة. أليس الشخص عادة ينفق كل يوم على أهله، على زوجه، على أولاده، فتصير عادة له. من الذي يكسب الأجر؟ الذي يستحضر: أفعل هذا لله تعالى، لأن الله أمر به، لأن الله يحبه. ولكن يدخل المحتسب، وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم، وأن غيرهم ممن ينفق عليهم مندوب إلى الإنفاق عليهم، فينفق بنية أداء ما أمر الله تعالى به، وقد أمر بالإحسان إليهم، والله أعلم.

فاطمة بنت محمد. فاطمة وإن كانت أصغر بنات الرسول سنا، لكن كانت أتقى وأخشع وأخشى لله تعالى. كانت روحها أقوى تعلقا بطاعة الله تعالى من أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم. فاطمة كانت أشد عبادة لله تعالى، كان قلبها أتقى لله وأخشع لله. ثم هي عاشت بعد أخواتها الثلاث، أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم، متن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة توفيت بعد وفاة رسول الله بستة أشهر. الله تبارك وتعالى جعل في ذريتها من البركة ما لم يجعل في ذرية أحد من نساء هذه الأمة. الله تعالى كثر ذريتها، أولاد الحسن والحسين الله تعالى كثرهم وبارك فيهم، كان فيهم أولياء وولايات لا يحصيهم إلا الله. هذه السيدة نفيسة التي بمصر يتبركون بزيارتها، هي من ذرية ابنها الحسن.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد نفذت قوات العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبال بالتزامن مع تحرك لآلياتها العسكرية في البلدة، واستهدفت مدفعية العدو بلدة المنصوري. في المواقف، أكد النائب قاسم هاشم أنه من خلال التجربة لم تثمر اللقاءات حتى اليوم، ولم يستطع لبنان أن يحصل على شيء ولا حتى على حسن نية سواء من الوسيط الأمريكي أو الجانب الإسرائيلي وفق اتفاق الإطار. وقال في حديث إذاعي: ننتظر ولكن لا نراهن كثيرا على جولات المفاوضات، لأن الجانب الإسرائيلي يبحث عن مصالحه، ومن يتابع مواقفه بمستوياته السياسية والعسكرية لا يمكن أن يطمئن أو يراهن على أمور إيجابية، بل على العكس تماما. معيشيا، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في حديث تلفزيوني: أوقفنا الإضراب بعدما بدأت وزارة المالية بالإجراءات المطلوبة لإتمام المرحلة الأولى وعملية قمع المخالفات طويلة. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، بدأ المجلس الأعلى للأمن القومي مناقشة الرد الأمريكي على عرض البنود السبعة بعدما عرضه وزير الخارجية عباس عرقجي على الرئيس الإيراني الذي أحاله إلى المجلس. في الأراضي المحتلة، تواصلت صباح اليوم اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم السادس مما يسمى عيد العرش بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. في سياق آخر، لا تزال قضية طائرة فلاي دبي تتفاعل، حيث أفادت القناة 12 العبرية بأن شركات الملاحة الجوية الإسرائيلية ستشغل رحلات ابتداء من يوم غد لإعادة الإسرائيليين العالقين في دبي بعد تعليق شركة فلاي دبي رحلاتها. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أكدت باكستان اليوم أنها شنت غارات جوية مخطط لها ومدروسة على أفغانستان المجاورة التي تتهمها إسلام أباد بإيواء مسلحين يستخدمون أراضيها لتدبير هجمات على باكستان، بحسب وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: كل قول وعمل واعتقاد لا يوافق شريعة الرسول أي ما جاء به الرسول فهو غير مقبول عند الله. أما العمل الذي يوافق الشريعة قليلا كان أو كثيرا مع النية الصحيحة فهو مقبول عند الله. وبعد هذا أذكر لكم حديثا نبويا صحيحا، وهو: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده،

فبناء الأوطان أحبتي يتوزع بين الدولة وعامة الناس. الدولة لها مهمتها في بناء الأوطان، والوعاظ والمدرس وأساتذة الجامعات والثانويات والآباء والأمهات ووسائل الإعلام على اختلافها، وضباط الأمن وجنود الجيش، كل له دوره في بناء الأوطان، وكذلك المرجعيات الرسمية وكذلك المرجعيات الدينية.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن مما يجب الإيمان به الشفاعة، والشفاعة حق، وهي سؤال الخير من الغير للغير، فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة، ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته. فيجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته، ومعناها سؤال الخير، أي طلب الخير من الغير للغير. والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، وهذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فينتقلون من حر الشمس إلى عذاب أشد. ومن الشفاعة الشفاعة في إخراج بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة من جهنم، وهذه يشترك فيها الرسول وغيره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. ومن هذا الحديث ونحوه يعلم أنه لا بد أن يدخل بعض عصاة المسلمين النار، فلا يجوز الدعاء بنجاة جميع المسلمين من دخول النار. وقول بعض المنتسبين للطريقة القادرية عند اجتماعهم لقراءة الأوراد: اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار، حرام. وهذا يحصل في الجزائر وفي سوريا والحبشة، يجتمعون بين المغرب والعشاء فيقرؤون أورادهم ويقولون هذا اللفظ 7 مرات، وهذا داء من أدواء الجهل. فإن أكثر المنتسبين إلى الطرق جهال، ينتسبون لأخذ الطرق قبل أن يتعلموا العلم الضروري. والعجب من هؤلاء كيف خفي عليهم فساد هذا الكلام، مع أنهم يسمعون أن الرسول يشفع لبعض أمته في إخراجهم من النار. ولو سلك هؤلاء مسلك

كالصوفية الحقيقيين لسلموا، لأن الصوفية الحقيقية من شروطهم الأساسية تعلم علم الدين الضروري الذي فرضه الله على كل مسلم، وهؤلاء حالهم كحال من يريد أن يصعد إلى السطح الذي لا سبيل للوصول إليه إلا بارتقاء السلم بغير سلم. ولعل بعض هؤلاء من شدة الجهل يقرؤون هذا اللفظ ولا يفهمون معناه: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة، وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم، ولا تكون للكفار. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمعنى هذا الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أن غير أهل الكبائر لا يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب، وكذلك لا يحتاج للشفاعة الذين ماتوا وهم تائبون. ومع هذا يقول بعض العلماء: إن للرسول شفاعات أخرى. وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته، فهو يختص بالشفاعة العظمى، وقد سميت بذلك لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بها غير أمته من المؤمنين، وهي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقف. فإن الناس عندما يكونون في ذلك الموقف يقول بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا. فيأتون إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي بعناية منه، وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول لهم: لست فلانا، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيطلبون منه، ثم يقول لهم: ايتوا إبراهيم. فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم: لست فلانا، معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة. فيأتون موسى فيقول لهم: لست فلانا. فيقول لهم: ايتوا عيسى. فيأتون عيسى فيقول لهم: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد النبي لربه، فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذه تسمى الشفاعة العظمى لأنها عامة. وأما الكفار فلا ينتفعون بها لأنهم ينقلون من هذا الموقف إلى موقف أشد، لا يستفيدون تخفيف مشقة ولا نيل راحة. ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن:
يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. ومعناه: لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني، أما في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

في كتاب أهوال القبور وفي كتاب ابن أبي الدنيا خرج لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي قال: سمعت عبيد الله بن محمد العبسي يقول: حدثه عمرو بن مسلم عن رجل حفار القبور قال: حفرت قبرين وكنت في الثالث، فاشتد علي الحر فألقيت كسائي على ما حفرت واستظليت فيه، فبينما أنا كذلك إذ رأيت شخصين على فرسين أشهبين، فوقعا على القبر الأول، فقال أحدهما لصاحبه: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: فرسخ في فرسخ. ثم تحولا إلى الآخر فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: مد البصر. ثم تحولا إلى الآخر الذي أنا فيه قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: فتر في فتر. والفتر بالكسر ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة بالتفريج المعتاد. فقعدت أنظر الجنائز، فجيء برجل معه نفر يسير، فوقفوا على القبر الأول. قلت: ما هذا الرجل؟ قال: إنسان قراب، يعني سقاء ذو عيال، ولم يكن له شيء، فجمعنا له. فقلت: رد الدراهم على عياله، ودفنته. ثم أتي بجنازة ليس معها إلا من يحملها، فسألوا عن القبر، فجاءوا إلى القبر الذي قالوا: مد البصر. قال: من هذا الرجل؟ قالوا: إنسان غريب لم يكن له شيء، فلم آخذ منهم شيئا وصليت عليه معهم، وقعدت أنتظر الثالث، فلم أزل إلى العشاء. فجيء بجنازة امرأة لبعض الأمراء، فسألتهم الأجرة، فضربوا رأسي وأبوا أن يعطوني، ودفنوها في ذلك القبر. انتهى ما ذكره الحافظ أبو القاسم. والشخصان ملكان من الملائكة. اللهم أمتنا على كمال الإيمان، ونجنا من عذاب القبر يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: نداء المعرفة.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والسيان العامة. فريق مختص، استجابة أسرع، وسيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بيزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمني مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: مبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: حبيبتي، سولا كتير ريحتني.
5: نعم؟ مين هاي سولا؟
4: رؤي رؤي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
5: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
4: وقريب حدنا،
5: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
4: تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
5: سولا شوب، 70-01-47-67،
4: بإدارة وفاء بشناتي.
6: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
1: نشرب الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. بقي الجنوب اللبناني مثقلا بالاعتداءات الإسرائيلية التي تتوزع على مختلف المناطق بغارات جوية وعمليات نسف وتدمير لمنازل عدد من القرى والبلدات. فقد نفذت قوات العدو عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبال بالتزامن مع تحرك لآلياته العسكرية في البلدة، واستهدفت مدفعية العدو بلدة المنصوري، وأقدمت قوات الاحتلال على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة في بلدة المنصوري في قضاء صور، ما أدى إلى ارتجاجات قوية وأصوات دوي سمعت في مدينة صور والقرى المحيطة. ونقوات الاحتلال كانت قد عمدت إلى تفخيخ عدد من المنازل في البلدة قبل أن تقوم بتفجيرها. في إطار زياراته الخارجية، اختتم رئيس الحكومة نواف سلام زيارته إلى واشنطن، ووصل إلى بيروت مساء أمس، وأجرى اتصالين برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وأطلعهما على آخر مستجدات زيارته إلى نيويورك وواشنطن. وبالتزامن مع اختتام رئيس الحكومة نواف سلام زيارته إلى واشنطن، أفيد بأن لبنان تبلغ استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية في تامبا فلوريدا قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، أي أنها ستكون عسكرية لا سياسية، حيث يرجح تحديد يوم 20 من تشرين الأول لعقد الجولة الجديدة من التفاوض في حضور السفير سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني وسفيرة ندى حمادة معوض. وذلك على وقع قول وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب على أهميته لا يكفي وحده من دون خطوات فعلية تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الدفاع الوطني لواء ميشيل منسا الأوضاع الأمنية في البلاد والجنوب وأوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها. كما بحث الرئيس عون مع سفير الأمريكي السابق في لبنان ريان كروكر ووفد أمريكي تطورات الجنوب ومسار اتفاق الإطار وعدم الالتزام الإسرائيلي به. وكان الرئيس عون التقى وزير الإعلام بول مرقس الذي أطلع الرئيس عون على مشاركته في قمة الإعلام العربي واللقاءات التي عقدها خلالها، وبحث معه في شؤون الإعلام لا سيما تطبيق قانون الإعلام الجديد وورشة تحديث إذاعة لبنان. حكوميا، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس سيعقد جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، إضافة إلى البحث في عدد من المواضيع. ومن المقرر أن يتقدم وزير الطاقة والمياه جو صدي في جلسة مجلس الوزراء اليوم باقتراح لإلغاء رسم 300,000 ليرة على صفيحة البنزين، ومن شأن تعليق أو إلغاء الرسم في حال وافق عليه مجلس الوزراء أن يخفض صفيحة البنزين 300,000 ليرة زائد الضريبة على القيمة المضافة البالغة 30,000 ليرة، ما قيمته 330,000 ليرة لبنانية. في الإطار المالي، استقبل وزير المال ياسين جابر موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي في زيارة عمل خصصت لبحث التطورات المالية والاقتصادية في لبنان ومسار الإصلاحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي. مطلبيا، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الأضراب والالتزام بالموقف الرسمي واستمرار الإضراب الشامل لموظفي الإدارة العامة، وأعلنت إضرابا شاملا في جميع الإدارات غدا احتجاجا على عدم إنصاف الموظفين في ملف المحروقات والرواتب وبدل النقل. إلى ذلك، قال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في حديث تلفزيوني، أوقفنا الإضراب بعدما بدأت وزارة المالية بالإجراءات المطلوبة لإتمام المرحلة الأولى، وعملية قمع المخالفات طويلة. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. تصدرت حادثة طائرة فلاي دبي المشهد الإقليمي، وقد أفادت القناة 12 العبرية بأن شركات الملاح الجوية الإسرائيلية ستشغل رحلات ابتداء من يوم غد لإعادة الإسرائيليين العالقين في دبي بعد تعليق شركة فلاي دبي رحلاتها. من جهتها رفضت المملكة العربية السعودية طلبات إسرائيلية لإرسال طائرات لنقل ركاب طائرة فلاي دبي الإماراتية التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب وحطت اضطراريا في السعودية، على ما أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر سعودي مطلع على المسألة اليوم. في السياق، أفادت صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري السياسي الأمن الكابينت سيعقد اجتماعا مساء اليوم، وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقدم للمجلس آخر المستجدات بشأن التحقيق في حادث طائرة فلاي دبي. أما في طهران، فقد بدأ المجلس الأعلى للأمن القومي مناقشة الرد الأمريكي على عرض البنود السبعة بعدما عرضه وزير الخارجية عباس عرقجي على الرئيس مسعود بوزشكيان الذي أحاله إلى المجلس. في العراق، اكتمل الانسحاب العسكري الأمريكي من أربيل بعدما شمل سحب منظومات الدفاع الجوي وفي مقدمتها الباتريوت لتفتح قوى المقاومة ملف السيادة المالية وعائدات النفط. هذا واعتبر الحرس الثوري الإيراني أن خروج القوات الأمريكية من العراق يمثل حدثا تاريخيا كبيرا وإنجازا لمحور المقاومة، واصفا إياه بأنه طليعة لإخراج القوات الأمريكية من جميع أنحاء غرب آسيا. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات المسلحة الروسية نفذت ضربات استهدفت مراكز للخدمات اللوجستية والاتصالات في أوكرانيا إلى جانب سفن بحرية تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف تحسبا لغارات جوية. وإلى السودان، حيث أعلنت الحكومة السودانية تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد أمام المساعدات الإنسانية لمدة 3 أشهر إضافية حتى 31 من كانون الأول المقبل. أكدت باكستان اليوم أنها شنت غارات جوية مخططة لها ومدروسة على أفغانستان المجاورة التي تتهمها إسلام أباد بإيواء مسلحين يستخدمون أراضيها لتدبير هجمات على باكستان بحسب وكالة فرانس بريس. نصل أخيرا إلى كوريا، حيث دعا الرئيس الكوري الجنوبي كوريا الشمالية للعودة إلى الحوار، وذلك غدا انفجار وقع أخيرا في المنطقة المنزوعة السلاح وأدى إلى إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين بجروح خطيرة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مترافقة برياح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 18 إلى 28، فوق الجبال من 12 إلى 21، أما في الداخل من 13 إلى 26 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة أمل شمس الدين في مستشفى كليمونسو بحاجة ماسة جدا إلى بلاكيت دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-06-238. إذن المريضة أمل شمس الدين في مستشفى كليمونسو بحاجة ماسة جدا إلى بلاكيت دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-06-238. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر.

0: بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل 03-092-472.
1: راس عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت
2: كامل. ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت بيت الإيمان سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس سيعقد جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، إضافة إلى البحث في عدد من المواضيع. في السياق، من المقرر أن يتقدم وزير الطاقة والمياه جو الصدي في جلسة مجلس الوزراء اليوم باقتراح لإلغاء رسم 300,000 ليرة على صفيحة البنزين، ومن شأن تعليق أو إلغاء الرسم في حال وافق عليه مجلس الوزراء أن يخفض صفيحة البنزين 300,000 ليرة زائدة الضريبة على القيمة المضافة البالغة 30,000 ليرة، ما قيمته 330,000 ليرة. دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب والالتزام بالموقف الرسمي واستمرار الإضراب الشامل لموظفي الإدارة العامة، وأعلنت إضرابا شاملا في جميع الإدارات غدا احتجاجا على عدم إنصاف الموظفين في ملف المحروقات والرواتب وبدل النقل. بقيت أسعار النفط دون تغيير. يذكر في بداية التعاملات الآسيوية اليوم في أعقاب مكاسب الجلسة الماضية والزيادة الشهرية الحادة، في حين يقوم المستثمرون الجهود الجارية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط التوقعات المتعلقة بصادرات الخام من الشرق الأوسط بحسب رويترز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.1% إلى 98 دولارا و15 سنتا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات أو 0.1% عند 90 دولارا و35 سنتا للبرميل. في الختام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

ما كل شيء خلقناه بقدر. إن الله تعالى خلق المخلوقات كلها، فمنها الحسن والقبيح والحلو والمر والخير والشر، وخلق الله الإنسان وخلق أعماله، فالصالح من هذه الأعمال يكون بمحبة الله وخلقه ورضاه، والسيء من هذه الأعمال يكون بخلقه تعالى وليس بمحبته ورضاه. والله تعالى أمر بالخير ونهى عن الشر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. والله تعالى أعلم وأحكم.

نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: إنها إذاعة نداء المعرفة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل على القرى الجنوبية. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السراي لمتابعة البحث بمشروع قانون الموازنة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية في البلاد والجنوب وأوضاع المؤسسة العسكرية. وزير المال ياسين جابر بحث مع موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية مسار الإصلاحات والملفات المالية والمصرفية. نقابة المعلمين: مترتباتنا لا ينبغي أن تبقى رهينة المماطلة والإجراءات الإدارية. الأمن العام يحظر أعمال التدليك غير الطبي في المؤسسات والشركات من دون موافقته. إيران نفت طلب واشنطن مغادرة وفدها نيويورك، الرحيل كان مقرراً. مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه سيتم حسم ملف إيران قريباً جداً، التوصل لاتفاق لا يزال ممكناً. الحرس الثوري الإيراني: خروج القوات الأمريكية من العراق انتصار تاريخي ومقدمة لخروجها من جميع أنحاء غرب آسيا. غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. نائب رئيس مجلس النواب العراقي: قرار الحرب والسلم ينبغي أن يكون بيد الدولة. حاكم مقاطعة برنيانسك الروسية: هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على منشأة غذائية ووقوع أضرار مادية دون إصابات. الرئيس الأوكراني يقول: الجيش الأوكراني هاجم منشأة نفطية في منطقة سمارة الروسية. باكستان أكدت تنفيذ ضربات مدروسة في أفغانستان. أخيراً، الطقس المتوقع غداً غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وأمطار مترافقة برياح ناشطة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك.
3: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. يقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إخوة الإيمان، إن هذا الحديث هو من جملة الأحاديث المتشابهة التي لا تحمل على الظاهر، وإنما يكون له تأويل مناسب نشرع في بيانه إن شاء الله. ولكن نذكر تعريفا موجزا للحديث القدسي، فنقول الحديث القدسي هو الذي صدر بيقول الله تبارك وتعالى مثلا، وهو كلام الله لكنه غير القرآن، حيث إن القرآن أنزل وفيه التحدي، أما الحديث القدسي فليس للتحدي. ثم إن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة ومنافع جليلة، فمن ذلك تحريم معاداة الولي كما يستفاد من نص الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه وعيد شديد لمن يعادي أولياء الله الصادقين. وقوله فقد آذنته بالحرب معناه أنا مهلكه، وفي الحديث القدسي الآخر ومن كنت خصمه خصمته، أي أنا أغلبه. ولذا ينبغي للمرء أن يتنبه لذلك، فإنه من المعلوم شرعا أن من الواجبات القلبية محبة الله ومحبة كلامه ورسوله والآل والصالحين. وأما محبة الصحابة فهم لأنهم أنصار دين الله، ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. وأما الآل فإن أريد بهم مطلق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأتقياء، فتجب محبتهم لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى بما لهم من القرب من الله بطاعته الكاملة. وإن أريد به أزواجه وأقرباؤه المؤمنون، فوجوب محبتهم لما خصوا به من الفضل، ويجب محبة عموم الصالحين من عباد الله عز وجل. وليعلم أحبابنا أن الولي الصالح له تعريف عند أهل العلم، فهو من استقام في طاعة الله عز وجل بحيث أدى جميع الواجبات واجتنب المحرمات وواظب على نوع من النوافل أو أنواع. من وصل إلى تلك المرتبة فله البشرى بالموت على الإيمان، لأن الذي يصير من أحباب الله بالوصول إلى الولاية لا ينقلب فيما بعد عدوا لله، بل الله يحفظه من الكفر. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهذا التعريف المذكور للولي يستفاد من النص الحديثي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كما أن في ذلك أن أولى وأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو أداء الفرائض واجتناب المحرمات. وإن العبد الذي يثبت على أداء الفرائض واجتناب المحرمات هذا يكون قد أدى ما عليه، وإن مات على ذلك دخل الجنة من غير سابق عذاب، إذ إن العبد بأداء جميع الفرائض الدينية من صلاة وصيام وحج إن استطاع وزكاة إن كان ممن تجب عليهم الزكاة وغير ذلك مما هو لازم في الذمة كطلب علم الدين الضروري، ثم اجتنب مع ذلك جميع المحرمات والمنهيات، هذا يكون قد جاء بالتقوى التي من مات ثابتا عليها نجا في القبر وفي الآخرة. يقول الله عز وجل: وتزوج

0: عليه وسلم. وهنا ننبه إلى أمر عظيم، وهو أن في هذه القاعدة المذكورة من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، بيانا واضحا أن من لزمه قضاء صلوات أو صيام فاته بدون عذر فعليه أن يعمل به، ثم بعد ذلك يصلي من النوافل ما بدا له. ومن قال بخلاف هذا فهو شاذ لا يعتد به. فاحذر أخي المسلم واثبت على الحق والسداد خير لك. وأما الشق الآخر من الحديث القدسي المذكور، وهو قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فقد ذكرنا منذ البداية أن هذا الحديث متشابه لا يصح إجراؤه على الظاهر، وإنما يرد إلى تأويل معتبر. وعلى هذا فلا يكون المعنى أن الله يحل في سمعه أو بصره، لا، لأن الله عز وجل لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل يجب تنزيه الله عما لا يليق به من الحلول والحدوث والانتقال وكل ما هو من صفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. وإنما يكون معنى الحديث أن الله عز وجل يبارك للولي في سمعه وبصره، فيحفظ له سمعه من الحرام، ويحفظ له بصره من الحرام، ويحفظ له يده، ويحفظ رجله من الحرام، أو يعطيه قوة في سمعه وفي بصره إكراما له لما يكون قد صار من أولياء الله الصالحين الأكابر. وذلك نظير ما حصل مع سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما نادى أمير الجيش الذي كان بنهاوند من بلاد الفرس، واسم هذا القائد سارية بن زنيم، قائلا له: يا سارية الجبل الجبل. فسمع سارية صوت سيدنا عمر، وكان عمر رضي الله عنه بالمدينة المنورة يخطب بالناس. والحادثة هذه مشهورة عن سيدنا عمر الفاروق، أخرجها الحافظ البيهقي وأفردها الحافظ أبو بكر الدمياطي بتأليف وصححها. فاعلموا أحبتنا أن هذا التأويل منسجم ومتوافق مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وختاما نسأل الله العلي القدير أن يحفظنا وأن يجيرنا من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: كفى الرفاعي شرفا تقبيل يد المصطفى، كفى الرفاعي شرفا

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني

0: لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فيردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
0: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
0: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
5: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل على القرى الجنوبية. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السراي لمتابعة البحث بمشروع قانون الموازنة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية في البلاد والجنوب وأوضاع المؤسسة العسكرية. وزير المال ياسين جابر بحث مع موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية مسار الاستحاضات والملفات المالية والمصرفية. نقابة المعلمين: مترتباتنا لا ينبغي أن تبقى رهينة المماطلة والإجراءات الإدارية. الأمن العام يحظر أعمال التدليك غير الطبي في المؤسسات والشركات من دون موافقته. إيران نفت طلب واشنطن مغادرة وفدها نيويورك، الرحيل كان مقرراً. مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه سيتم حسم ملف إيران قريباً جداً، التوصل لاتفاق لا يزال ممكناً. الحرس الثوري الإيراني: خروج القوات الأمريكية من العراق انتصار تاريخي ومقدمة لخروجها من جميع أنحاء غرب آسيا. غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. نائب رئيس مجلس النواب العراقي: قرار الحرب والسلم ينبغي أن يكون بيد الدولة. حاكم مقاطعة برنيانسك الروسية: هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على منشأة غذائية ووقوع أضرار مادية دون إصابات. الرئيس الأوكراني يقول: الجيش الأوكراني هاجم منشأة نفطية في منطقة سمارة الروسية. باكستان أكدت تنفيذ ضربات مدروسة في أفغانستان. أخيراً، الطقس المتوقع غداً غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وأمطار مترافقة برياح ناشطة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.

0: أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. وسعت شركة أبل أدواتها المخصصة لحماية الأطفال مع تحديثات iOS 27 وآيباد OS 27 وماك OS 27، مضيفة خيارات أكثر تفصيلاً للتحكم في التطبيقات والمواقع ووقت استخدام الأجهزة ووسائل التواصل. وتقول الشركة أن هذه الأدوات تهدف إلى منح الآباء مرونة أكبر في إدارة ما يشاهده أطفالهم ومن يتواصلون معهم ومتى يمكنهم استخدام التطبيقات والأجهزة. تبدأ التغييرات من طريقة إعداد حساب الطفل، إذ تتيح أبل للوالدين اختيار التطبيقات التي يمكن للطفل الوصول إليها عند إعداد الجهاز، مع إمكانية إضافة تطبيقات أخرى لاحقاً. وتعمل هذه الإعدادات إلى جانب ميزة طلب الشراء Ask to Buy، التي تتيح للطفل إرسال طلب إلى والديه عند رغبته في تنزيل تطبيق أو لعبة مؤهلة. ومن أبرز الإضافات ميزة طلب التصفح Ask to Browse، التي تمنح الوالدين إمكانية طلب موافقتهما قبل أن يفتح الطفل موقعاً جديداً في سفاري أو متصفحات مدعومة أخرى. أضافت أبل كذلك تحكماً أكثر تفصيلاً في جهات الاتصال، ويمكن للوالدين تحديد الأشخاص الذين يستطيع الطفل التواصل معهم عبر الرسائل وفيس تايم والهاتف، مع إمكانية اشتراط موافقة أحد الوالدين قبل إضافة شخص جديد. وإذا تلقى الطفل رسالة من جهة اتصال جديدة، يمكن أن تظل الرسالة غير قابلة للعرض إلى أن تتم الموافقة عليها. وسعت أبل وظيفة أمان التواصل لتشمل إلى جانب الصور الإباحية ومقاطع الفيديو التي قد تحتوي على مشاهد عنف أو دماء، وعند اكتشاف محتوى حساس يمكن للنظام تمويه الصورة أو الفيديو قبل عرضه، ثم تقديم تحذيرات وإرشادات مناسبة للعمر وخيارات مثل التواصل مع شخص موثوق به أو مغادرة المحادثة. أعادت أبل تصميم مدة استخدام الجهاز Screen Time لتقديم نظرة أوضح إلى كيفية استخدام الطفل لجهازه، وتتيح ميزة الجداول تحديد التطبيقات التي يمكن استخدامها في أوقات مختلفة من اليوم. كما تقول أبل أنها استعانت بإرشادات خبراء في صحة الأطفال والسلامة الرقمية للمساعدة في وضع بعض الاقتراحات المتعلقة بوقت الاستخدام، مع إمكانية تعديل الوالدين لهذه الإعدادات وفق احتياجات أسرهم. تعمل هذه الأدوات ضمن منظومة المشاركة العائلية Family Sharing، التي تتيح للوالدين إدارة إعدادات الطفل من أجهزتهم. وتوضح أبل أن الاستفادة من تجربة مدة استخدام الجهاز الجديدة تتطلب تحديث أجهزة مجموعة المشاركة العائلية إلى إصدارات البرامج المدعومة حتى تتزامن إعدادات الرقابة بين الأجهزة. وبذلك تجمع أبل في منظومة واحدة أدوات للتحكم في المحتوى والتطبيقات والمواقع وجهات الاتصال ووقت الاستخدام، مع آليات لحجب بعض المواد الحساسة أو تحذير الطفل منها. ولا تعني هذه الأدوات منع جميع الأخطار الرقمية، لكنها تمنح الوالدين مستويات إضافية من التحكم يمكن تعديلها مع تغير عمر الطفل واحتياجاته، مع اختلاف بعض المزايا والإعدادات بحسب العمر والدولة والمنطقة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: البلاد الإسلامية في الشرق والغرب يعلمون هذا علماءهم أن الله موجود بلا مكان بلا حد بلا شكل، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات أو في جميع الجهات، ومن غير أن يتحيز في مكان واحد أو في جميع الأماكن، بدون هذا هو موجود. هذا سيدنا علي رضي الله عنه صرح بنفي الحد عن الله. هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وأتباع التابعين، وهذا الإمام أبو جعفر كتابه مشهور في الشرق والغرب. على هذا كان هو ومشايخه وكل علماء أهل السنة على هذا كانوا.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

تفسير سورة العصر. كان من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة جامعة للخصال التي يكون بها العبد ناجيا مفلحا في الآخرة. الخصلة الأولى هي خصلة الإيمان، والإيمان إذا أطلق يكون شاملا للإيمان بالله ورسوله كما في هذه الآية. والخصلة الثانية هي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. والخصلة الثالثة التواصي بالحق، أن ينصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، فلا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. والخصلة الرابعة التواصي بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين. فالله تبارك وتعالى أخبر في هذه السورة بأن الإنسان في خسر، أي في هلاك، إلا من جمع هذه الخصال المذكورة في هذه السورة: الإيمان بالله أي ورسوله، وعمل الصالحات، والتواصي بالحق، أي يحث بعضهم بعضا على عمل البر، والتواصي بالانكفاف عما حرم الله تعالى. وهذا حال من اختارهم الله تعالى من المؤمنين بأن يكونوا من أحبابه وأصفيائه وأوليائه.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70 01 47 67،
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.
4: ألو وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.
7: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق كمان. بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك كمان. حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
8: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.

0: الأنبياء عقيدتهم واحدة. إخوة الإيمان، جاء الأنبياء الكرام عليهم السلام جميعا بدين الإسلام، ينشرون عقيدة التوحيد والتنزيه، ولكن بحسب الأوامر الإلهية كان هناك اختلاف في بعض الأحكام الفقهية. وللتعرف عليها نبقى الآن مع محاضرة نافعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، فلنستمع إليه بإخلاص النية لله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا يا الله، واحقن دماء المسلمين والطف بالمسلمين وفرج عن المسلمين. اللهم ربنا إلهنا، ارفع البلاء والوباء والغلبة عن المسلمين، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة برحمتك، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، نذكر بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. كنا بفضل الله عز وجل قد تكلمنا في درس البارحة عن الإيمان برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبقيت فائدة في هذا الأمر، وهي أنه لا اختلاف بين نبي ونبي، ولا خلاف بين رسول ورسول في أصل العقيدة، في أصل الدين لا اختلاف في ذلك، إنما الاختلاف يكون في الفروع العملية، في الفروع العملية. وهذا الاختلاف الذي بين شرائع الرسل في الفروع العملية وليس في أصل الدين، هذا جعله الله لحكمة عظيمة، وهذا ليس مدعاة للعداء والبغضاء بين الأنبياء حاشا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يحب بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا، بل وكل الأنبياء والرسل أخذ العهد على قومه أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصروه إن بعث وهم على قيد الحياة، وهم على قيد الحياة. فإذا الأنبياء لا عداوة بينهم، ولا تنافر، ولا تباغض، ولا اختلاف في أصل الدين، ولا اختلاف في أصل العقيدة، هذا لا وجود له بين الأنبياء. إنما الاختلاف في الشريعة، الشريعة يعني الفروع العملية. ونعطي أمثلة عن ذلك. قلنا في درس البارحة كان من شريعة آدم عليه الصلاة والسلام أن يتزوج الولد الذكر من البطن الأول الأنثى من البطن الثاني، هذا كان في شريعة آدم. ثم بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، آدم عاش إلى 1000 سنة عليه الصلاة والسلام، بعدما مات آدم ماذا حصل؟ نسخ هذا الحكم. انتبهوا، نسخ. شو يعني نسخ؟ رفع العمل به. نسخ يعني رفع العمل به، يعني ما بقى بيقدر يجي حدا يقول أنا بدي أعمل بشريعة آدم زوج ابني الولد الذكر من البطن الأول، بنتي من البطن 100، من البطن 20، من البطن 5. هذا نسخ يعني لا يعمل به. بعدما مات آدم عليه الصلاة والسلام ونبئ شيث، نزل الوحي على شيث، وشيث من أبناء آدم لصلبه، وشيث عليه السلام من أبناء آدم لصلبه. ومن هنا، من هنا قال بعض العلماء برسالة شيث، لأنه كان من شرعه أن نسخ هذا الحكم الذي كان في شريعة آدم. فالحاصل أن هذا العمل، هذا الحكم، هذا الأمر، هذه المسألة بعدما مات آدم ما عاد يعمل بها، يعني نسخ هذا الحكم. فما بيجي حدا بيقول أنا بدي أعمل بشريعة آدم، ما بيصح، لا يصح لهذا الإنسان أن يقول هذا. ليش؟ صار ملزما أن يعمل بشرع الرسول الذي هو في زمانه. يعني نحن الآن في شريعة، في زمن محمد، ملزمون أن نعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس لبغض في آدم، لا، آدم نبي رسول وله منزلة عظيمة وشأن كبير. من عقيدة الإسلام أن من سب نبيا من الأنبياء فهو كافر، وآدم نبي، لكن هذا شرع الله هكذا. فأنت الآن في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، في أمته، من أمة محمد، في زمن بعثة محمد ومن يأتي بعدها، ملزمون أن يعملوا بشريعة محمد. ما كان من شريعة موسى وعيسى وإبراهيم وهكذا إلى آدم، ما كان من ما هو خاص بشرائعهم، نحن في شريعة محمد لا نعمل به، لا لعداء مع الأنبياء، بل لأن هذا من تعريف الشريعة، من تعريف الرسول، أنه يأتي بشرع جديد ينسخ شرع الرسول الذي قبله. هذا تعريف ما هو الرسول. ألسنا قلنا البارحة النبي والرسول كلاهما مأمور بالتبليغ؟ وبينا أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد فينسخ شرع الرسول الذي قبله، والنبي إنسان من بني آدم يوحى إليه، لكن لا بشرع جديد، يوحى إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله. فهذا من تعريف الرسول، وأنه ينسخ شرع الرسول الذي قبله. لذلك قلت ما كان خاصا في شرائعهم نحن لا نعمل به في شريعة محمد، وهذا ليس لعداوة أو بغضاء، لا، نحبهم جميعا، نحترمهم، نؤمن بهم، نصدقهم ونصدق بهم، وهم أنبياء الله وأحباب الله، ولا نفعل كما فعلت الفئات الكافرة بزعمها آمنت بنبي وكفرت بآخر. نحن لا نفعل هذا، نحن نؤمن بجميع أنبياء الله ونصدق جميع الأنبياء. أليس من عقيدة الإسلام ما جاء في سورة البقرة في هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا من عقيدة الإسلام. أما بعض الفئات الكافرة قالوا نحن نؤمن بعيسى ولا نؤمن بموسى، هؤلاء الكفار. وبعضهم قال نحن نؤمن بموسى ونكفر بمحمد وعيسى، وهؤلاء كفار. أما أهل الحق من أنتم؟ نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بجميع الأنبياء. إذن انتبهوا معي، في شريعة آدم كان هذا حكم خاص نسخ بعد آدم. شو يعني قلنا نسخ؟ رفع العمل به. ما معنى نسخ؟ رفع العمل به. هذا كان من شريعة آدم ونسخ. اليوم ما بيقدر واحد يزوج بنته من ابنه لو من البطن العشرين، ما بيقدر. هذا نسخ في شريعة آدم.

لكن ليسري التحريم، ليسري التحريم في مسألة الرضاع لها شروط، لها شروط. يعني ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ عبد الله بن عمر من أولياء الصحابة ومن علمائهم. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وثمانية من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي وأحمد، وأكثر المجتهدين، وأكثر المجتهدين على أن إرضاع الكبير لا شيء ولا يثبت به التحريم. إذن نرجع إلى أصل المسألة، وهي أن ما كان في شريعة آدم من تزويج بعض الإخوة من أخواتهم من البطون المختلفة هذا نسخ، هذا مثال عن الاختلاف بين رسول ورسول، هذا مثال عن الاختلاف الذي بين الأنبياء في الفروع، في الشريعة وليس في العقيدة وليس في أصل الدين. مثال آخر، في شريعة آدم كانوا يصلون، لكن كم صلاة؟ صلاة واحدة وبركوع وسجود مستقبلي القبلة. طيب بعد ذلك في شريعة بني إسرائيل كانوا يصلوا صلاتين، في شريعة محمد خمس صلوات، هذا مثال آخر. مثال آخر، في بعض الشرائع الماضية كان إذا واحد بده يصلي وجاء يريد الوضوء فلم يجد الماء ما كان لهم رخصة في التيمم، ما كان لهم رخصة في التيمم، ينتظر حتى يجد الماء. طيب في شريعة محمد شو؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، رخصة. هذا مثال. مثال آخر، في بعض الشرائع الماضية كان الواحد إذا بده يصلي ما بيقدر يصلي في البيت أو في الدكان أو في الأسواق أو في البراري كيفما كان، لا، كان في أماكن مخصصة يقال لها الصوامع والبيع، تبنى على التلال والأماكن المرتفعة تكون واسعة الأسفل ضيقة الأعلى، كانوا يجوا يصلوا فيها. أما نحن في شريعة محمد فالأمر سهل، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. معناته أنت بتقدر تصلي في المسجد وبالشارع. يوم الجمعة الناس ألا يصلون في الشارع؟ بلى، أكثر المساجد لا تسع، يمتد الناس إلى الشوارع إلى الطرقات، هذا جائز منه حرام. تقدر تصلي في المدرسة، في الجامعة، في المعهد، في الدكان، في السوق، في البحر، إذا كنت أنت مثلا بسفينة تستقبل القبلة وتقف وتصلي، في الطائرة كمان تستقبل القبلة وتقف مش قاعد على الكرسي، لا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمران بن حصين رضي الله عنه؟ قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمضطجعا. لاحظ. طيب وهذا في القرآن، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أما في المذهب الحنفي المسألة فيها تفصيل، إن كان يخشى على نفسه أن يحصل له دوار وتقايؤ ومرض فلا يستطيع القيام في البحر فصلى قاعدا، هذا في المذهب

0: الحنفي في شروط يعني. أما في المذهب الشافعي بدك تصلي قائما، وهذا الموافق للحديث، صلي قائما. أما هناك لهم قيود، يعني إن كان يخشى على نفسه الضرر يعني لا يتمكن أن يصلي قائما. اسمعوا معي يا إخواننا، في شريعة من قبلنا في بعض الشرائع كان مقدار الزكاة الذي تخرجه عن المال الدين ربع المال، ربع المال. تصور أنت إذا كان معك مليون دولار قد ايه بدك تطلع؟ 250,000 دولار. على شو؟ على المليون. في شرائع بعض الأنبياء الماضين. أما شوفوا الأمر في شريعة محمد ما أسهله، 2.5%. يعني المليون بتطلع عليه 25,000. يعني المليون مش 250,000، 25,000. شوفوا الفرق، 225,000 الفرق. فإذا هذا مثال عن اختلاف شرائع الأنبياء. مثال آخر في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، كان يجوز للإنسان أن يجمع بين الأختين عنده في وقت واحد. في شريعة محمد ممنوع، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وأختها. في شريعة محمد ممنوع. هذه أمثلة. وشوفوا بعض الشرائع الماضية ماذا كان فيها. الثوب، الثوب أو البسط، البسط أو جلود الثياب، أو جلود الثياب كانت إذا أصابتها النجاسة، نجاسة البول، إذا وقع عليها البول لا تطهر إلا بقص الموضع. هذا في بعض الشرائع الماضية. البسط، جلود الثياب، الثوب كان إذا أصابه البول لا يطهر بالماء بقص الموضع. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. طيب في شريعة محمد تغسله بالماء، شوف الفرق قديه. وشوفوا في بعض الشرائع الماضية ماذا كان يحصل. كان الرجل إذا انتهى أجله، إذا الإنسان انتهى أجله، يحضر عليه عزرائيل جهرة علانية بين الناس في السوق يقبضه. فماذا يصير في الناس؟ رعب، فزع وخوف، هذا يهرب من هنا وهذا يهرب من هنا. بعد ذلك نبي من الأنبياء دعا فحجب عزرائيل عن أن يظهر للناس هكذا علانية. يعني شرائع الأنبياء فيها اختلاف، وهذا لمصلحة العباد، وهذا لمصلحة العباد، وهذا في الفروع العملية وليس في أصل العقيدة. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل إخبارا عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بعض الذي حرم عليكم، هذه الشريعة. قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن الاختلاف في الفروع. أما في أصل الدين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه شو اسمها؟ أركان الإيمان الستة. شو اسمها؟ هذه لا خلاف فيها بين نبي ونبي. واضح؟ هذه الأمور الستة لا خلاف فيها بين نبي ونبي. يعني كل الأنبياء قالوا للناس الله موجود، كل الأنبياء قالوا للناس الله ليس جسما، ليس حجما، ليس جسدا، ليس شكلا، ليس صورة، ليس كمية، الله منزه عن القعود والجلوس. هذا الشيء كل الأنبياء علمه للناس، قالوا لهم كل ما يحصل في الكون والعالم فبقضاء الله وقدره، علموهم الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، بالجنة، بالنار. هذا ما في نبي أنكره، لا يوجد في الأنبياء من أنكر ذلك، لا. فهذه أمور الإيمان، أركان الإيمان الستة لا خلاف فيها بين نبي ونبي، إنما الاختلاف كان في بعض الفروع العملية، في بعض الفروع العملية كالاستنجاء، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الحج وما شابه. أما في أصل الاعتقاد فالأنبياء كلهم على عقيدة واحدة. هللوا وصلوا على رسول الله.
1: مستمعينا الكرام، بعد أن أمضينا وقتا عظيم البركة مع العلم الديني العظيم، نصل الآن إلى ختام هذه المحاضرة المهمة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، والتي كان محورها بيان أن الأنبياء عليهم السلام كانوا على الإسلام، وأنهم لم يختلفوا في عقيدة التوحيد بل ببعض الأحكام الفقهية.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534. جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولات الصحافة. كتبت صحيفة الجمهورية: طغى حدث الطائرة الإماراتية بركابها الإسرائيليين على ما عدا من أحداث على مستوى العالم، وتزامن هذا الحادث مع وضع مربك يسود المنطقة التي يؤرقها الملف الإيراني بتطورات متسارعة ومتناقضة في آن معا تميل بها تارة نحو إيجابيات فارغة تغلب احتمال عودة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى مسار التفاوض وترجيح الوصول إلى تسوية تنهي الحرب، وتارة أخرى بين وقائع تنسف تلك الإيجابيات، ترفع سقف التهديدات إلى مستويات خطيرة وتنذر بعودة وشيكة إلى استئناف المواجهات الحربية. والصورة يعكسها دبلوماسي غربي بقوله لصحيفة الجمهورية: الأمريكيون والإيرانيون يتفقون على أمر وحيد في هذه الفترة، وهو أن بعض الوسطاء يتحركون وينقلون أفكارا وطروحات، ويتفقون أيضا على أن هذه الأفكار والطروحات مصطدمة بحائط مسدود، وذلك يؤكد بلا أدنى شك أن هذا المسار لا يتسم بالجدية من قبل الجانبين. وتبعا لذلك فإن ما يجري خلاله من نقاشات أو لقاءات لا تعدو أكثر من محاولات لتمرير الوقت، أو بمعنى أدق نقاش في الوقت الضائع.
2: جولة الصحافة.
1: ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن دعوى قضائية رفعت في فرنسا ضد الجيش الإسرائيلي بتهمة التدمير البيئي في المنطقة التي يحتلها في جنوب لبنان، وأن الدعوى تستهدف تحديدا اقتلاع مئات أشجار الزيتون. ويرى محامو المدعي أن ذلك يشكل دليلا على جريمة بيئية وتطهير عرقي في منطقة تحتلها القوات الإسرائيلية جزئيا.
2: جولة الصحافة.
1: بالتزامن مع اختتام رئيس الحكومة نواف سلام زيارته إلى واشنطن، أفيد بأن لبنان تبلغ استئناف المفاوضات مع تل أبيب برعاية أمريكية في فلوريدا قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، أي أنها ستكون عسكرية لا سياسية، حيث يرجح تحديد يوم 20 من تشرين الأول لعقد الجولة الجديدة من التفاوض في حضور السفير سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني والسفيرة ندى حماد معوض، وذلك على وقع تأكيد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب على أهميته لا يكفي وحده من دون خطوات فعلية تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما قرأت فيه مصادر دبلوماسية أنه مقدمة لتوسيع الضغط نحو الدولة اللبنانية، معتبرة أن المرحلة المقبلة ستكون ضاغطة على الجيش اللبناني لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الميدانية بحسب ما ذكرت صحيفة ديار.
2: جولة الصحافة.
1: قبل قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصف الأمريكية، تتقاطع تحليلات أمريكية عند صورة مختلفة للرئيس دونالد ترامب عن تلك التي رافقت صعوده السياسي، إذ لا يقتصر التراجع على شعبيته بل يمتد إلى المكان التي منحته ثقله داخل الحزب الجمهوري وبين قطاعات من الناخبين. وترصد قراءة بصحيفة نيويورك تايمز تراجع صورة ترامب بوصفه رجل أعمال قادما من خارج المؤسسة السياسية التي ارتبطت بصعوده مع تصاعد القلق من تكاليف المعيشة والفساد، في وقت تكشف فيه مؤشرات الاستطلاعات تآكلا أوسع في التحالف الانتخابي الذي أعاد ترامب إلى البيت الأبيض. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: جولة الصحافة.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أولى الأولويات أن يؤدي المؤمن ما أمره الله به من واجبات، ويجتنب ما نهاه عنه من محرمات. ومن الأمور المهمة في دين الله تعالى أن لا يؤذي المسلم غيره من المسلمين، ولا يوقعهم في التهلكة، بل أن يعينهم ويفرج عنهم كرباتهم. فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قوله المسلم أخو المسلم، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال البيضاوي: أي من حيث إنهم منسوبون إلى أصل، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية. ورتب على هذه الأخوة المقتضية لمزيد الشفقة والتناصر والتعاون، وقوله لا يظلمه بأن ينقصه من ماله أو من حقه بغصب أو نحوه، بل أن ينصره ويدفع الظلم عنه ويدفعه عن الظلم، كما سيأتي في حديث: صر أخاك ظالما، أي بكفه عن الظلم. وقوله ولا يسلمه إلى عدوه، ومنه نفسه التي هي أمارة بالسوء والشيطان، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه، أي ما يحتاج إليه حالا أو مآلا، كان الله في حاجته، أعانه الله ووفقه الله ويسر له قضاء حاجته جزاء وفاقا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما، قال الحافظ: أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس. والذي يظهر أن الستر محله في معصية وقعت وانقضت، أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها. والستر على المسلم لا يمنع الإنكار عليه خفية، وهذا في غير المجاهر المصر، وأما المجاهر فخارج عن هذا، ولا غيبة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. ويختتم الحديث الشريف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بأن لا يعاقبه على ما فرط منه. وفي الحديث حض على التعاون وحسن المعاشرة والألفة والستر على المؤمن، وترك الشماتة فيه والإشهار لذنوبه بدون عذر. وفيه أن المجازات قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا. وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: مبيع وشراء ذهب.

0: انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الاول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سنتر النيمنه مقابل ابيسي مول. 70 222 620.
1: النداء الاخير للمسافرين.
2: راحت علي الطياره ومش عارف شو بدي اعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال ميشيل نصر في صحيفة الديار: ترى أوساط مقربة من السراي أن زيارة رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة بشقيها كانت ناجحة شكلا ومضمونا بشكل فاق التوقعات اللبنانية، إذ نجح من خلال مروحة الاتصالات واللقاءات الواسعة التي أجراها في نيويورك على هامش الجمعية العامة بإعادة التأكيد على الثوابت اللبنانية، حيث لمس من القادة والمسؤولين الذين التقاهم تأييدا للموقف الرسمي اللبناني واستعداد للدعم للخروج من الأزمات الحالية. أما في واشنطن فأن اللقاءات لم تكن أقل أهمية وإيجابية، حيث شرح لكل من التقاهم سواء في الخارجية أو الخزانة وحتى الكونغرس موقف لبنان، متحدثة عن أجواء من الصراحة والنقاش البناء في مقاربة كافة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، متوقفة تحديدا عند العشاء الذي أقيم على شرفه في السفارة اللبنانية بحضور

0: كبير من المسؤولين الأمريكيين والعرب، خصوصا أن الأميرين فيصل ويزيد بن فرحان لعبا دورا مهما في تسهيل مهمة الوفد اللبناني في واشنطن. وإذ أكدت الأوساط على أن المطالب الأمريكية معروفة، وإن لمس الوفد بعض الليونة المستجدة أسفت إلى أن كل المساعي اللبنانية لإيجاد تسوية لملف اليونيفيل اصطدمت بالتشدد الأمريكي الرافض، ملمحة إلى أن ثمة صيغة يعمل عليها قد تكون أقرب إلى وجود مئات المراقبين العسكريين أن يرعى مهمتهم وعملهم اتفاق الإطار، رغم أن شيئا لم يحسم على هذا الصعيد. وكشفت الأوساط أن أولى النتائج الإيجابية للزيارة تظهرت في نجاح الرئيس سلام في كسر جمود المفاوضات مع إعلان واشنطن عن الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، على أن تقتصر على الشق العسكري والأمني دون الدخول في الملفات السياسية في مقر القيادة الأمريكية المركزية في تامبا بولاية فلوريدا، بمشاركة الوفد العسكري اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم وحضور السفيرة ندى معوض حمادي، وسط بحث جدي في تحديد 20 من تشرين الأول موعدا لانعقادها، رغم أن الموعد لا يزال غير محسوم بصورة نهائية، على أن تتضح صورة بعد عودة السفير كرم من جولته الخارجية واستكمال المشاورات والاتصالات. إيجابية السراي لم تصاحبها فيها أوساط سياسية واكبت الجولة من واشنطن، إذ كشفت أن المناخ العام لم يكن مشجعا أو بحجم التوقعات ظاهرا في بيانين. رئيس الحكومة ووزير الخزانة الأمريكي عقب لقائهما اختلاف الأولويات، فالجانب الأمريكي طلب من لبنان اتخاذ خطوات استباقية لتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بإيران وحزب الله في معارضة سلام مسار الإصلاح المصرفي ومكافحة الاقتصاد النقدي، طالبا دعما أمريكيا لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي وتعاونه مع البنك الدولي. كما أن بيان وزير خارجية ماركو روبيو الشديد اللهجة جاء ليؤكد أن مواقف الأطراف لا تزال على حالها، وأن اتفاق الإطار مكربج بسبب تلاكؤ السلطة اللبنانية بحسب روبيو. وأشارت المصادر إلى بروز تشدد أمريكي واضح على أهمية الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية بعد إدخال الحكومة للتعديلات الجوهرية عليه، بما ينسجم مع ملاحظات صندوق النقد والمعايير الدولية، مؤكدة أن واشنطن لا تريد الاكتفاء بإجراءات جزئية أو وعود إصلاحية، بل تنتظر خطوات تشريعية وتنفيذية قابلة للقياس، بعدما اعتبرت أن بطء المسار الإصلاحي لا يزال يشكل عائقاً أمام الانتقال إلى مرحلة التمويل والدعم. فالدعم السياسي لا ينفصل عن الاختبار الاقتصادي، والطريق إلى المساعدات والاستثمارات وإعادة الأعمار يمر حكماً عبر صندوق النقد وقانون الفجوة المالية، بما يضع الحكومة أمام استحقاق داخلي لا يمكن تأجيله طويلا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.

فحننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح، حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام، ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئية الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لفكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل؟ ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد: ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردان مقابل أبي سيمول 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، او تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669. 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
9: نعم، مين هاي سولا؟
8: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
9: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
8: وقريب حدنا
9: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
8: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبي لي قطعة تانية.
9: سولا شوب 70-01-47-67
8: بإدارة وفاء بشناتي.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. سبحان

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

ثم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا، وأنت راض

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: المسلم الصغير والكبير إذا أصيب بمصيبة مرض أو هم أو غم تمحى عنه خطيئة وترفع له درجة، تكتب له حسنة، إلا الذي يتسخط على ربه ويعصي الله تعالى لما تصيبه المصائب، هذا محروم، لا يستفيد من المصائب شيئا من الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا يستفيد الذي يتسخط على الله أو يلجأ إلى معصية الله لما تصيبه المصائب. بعض الناس لما تصيبه المصائب الشديدة يسخطون على الله على ربهم فيكفرون، يخرجون من الإسلام ولا يستفيدون شيئا، لأن الله غني عن العالمين، لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو الله كامل أزلا وأبدا، كماله أزلي أبدي، لا يزداد ولا ينقص. إنما هذا الإنسان ضر نفسه إذا سخط على ربه من أجل مصيبة

وكفر كفرا كبيرا وقال لا أعبده لأنه قتل أولادي. ثم من شدة كفره إذا مر إنسان بذلك الوادي الذي هو فيه يقول له أكفر بالله، فإن كفر وإلا قتله. ثم أرسل الله تعالى نارا في أسفل ذلك الوادي أكلت الوادي. كان ذلك الوادي فيه شجر فيه ماء، صار أجرد ليس فيه شجر ولا ماء، ذلك الماء أيضا غاض بلعته الأرض. هذا لو يتسخط على ربه ورضي واستسلم لقضاء الله وقال ربي أنت رزقتني وأنت أخذتهم لك الحمد لكان له منزلة عالية كان جزاؤه الجنة، لكن ضر نفسه ولن يضر الله شيئا. إياكم والغضب.

عرفنا أن السلف الصالح الذين اتبعوا الصحابة بإحسان لم يحرفوا في العقيدة ولا في فروع الأحكام. هؤلاء أولوا هذه الآيات المتشابهات ولم يحملوها على ظاهرها، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل الذي قال في قول الله الرحمن على العرش استوى: استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر، أي ليس استواء الله على عرشه بمعنى الجلوس والاستقرار.

أدلة على جواز التبرك بالشعر الشريف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع القلوب على حب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجزاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره الشريف بين الصحابة، فصار هذا يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين وهكذا. وهذه نقاط رئيسية نقف عندها ونحن نقرأ هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا، تقسيم الشعر بين الناس كان بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشعر لا يؤكل ولا يزرع في الحقل بحسب العادة، وإنما الوارد في الأثر أنه يدفن في التراب. رابعا، الرسول عليه السلام هو الذي أرشد الصحابة إلى ترك عادات الجاهلية القبيحة، وهو الذي علمهم أن الله هو الذي يعظم التعظيم المطلق، وأن الأنبياء عباد لله، ومع ذلك كله أمر بتوزيع شعره على الصحابة، فحاشا أن يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوثنية. خامسا، الرسول عليه السلام ما كان يستغفر لأمه وأبيه مع أنهما مؤمنان، خشية أن يستغفر الصحابة لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر، ومع ذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع شعره على الصحابة بابا أو ذريعة أو مقدمة ليشركوا ويعبدوه. سادسا، الرسول عليه السلام هو أعلم الناس بالدين، وهو أشد الناس عداء للشيطان، وبطلب توزيع شعره بين الناس لم يفتح مجالا للشيطان ليوسوس للناس بعبادته وتأليهه والعياذ بالله. سابعا، الحكمة من توزيع شعره عليه السلام بين الصحابة أن يكون هذا الشعر بقية منه باقية بين المسلمين وبركة مستمرة بينهم إلى يوم القيامة، فها هم الصحابة يحتفظون بشعره الشريف عليه السلام، فهذا يضعه في قلنسوته بركة في جهاده، وذاك يضعه في ثيابه، والآخر في قارورة عنده، والرابع يكتحل به عند مرضه، والخامس يبرك بها عياله، والأخير يريها من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المؤمنون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يتبركون بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام وبشعره الشريف خصوصا، مدركين قيمة ومعنى أن يطلب الرسول عليه السلام تقسيم شعره بين الناس. فالمسلمون في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من بلاد الله تعودوا أن يتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول البلاء، ولأجل التداوي والتبرك
ونحو ذلك. وأمة محمد عليه السلام لا تجتمع على ضلالة، والحمد لله على ذلك. فبعد ذلك كله لا يلتفت إلى محروم من البركة يحرم التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في كل الدنيا يعبدون الله وحده، ويحبون رسوله العطوف، ويتشوقون لرؤيته، ويتبركون بشعره الطاهر المبارك طلبا للمنافع التي يخلقها الله إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
5: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث أن بعض المؤمنين من كثرة البلاء الذي ينزل عليهم في الدنيا يخرجون من الدنيا وما عليهم خطيئة، الله يطهرهم من كل خطاياهم بهذه البلايا، فلا يكون عليهم شيء في قبورهم ولا في آخرتهم، حتى إن بعض الناس تصيبهم عقوبة في الدنيا على الصغائر التي عملوها، لأن الصغائر بعض الناس الله لا يعاقبهم عليها وبعض الناس يعاقبهم عليها. كان رجل من الصحابة رأى امرأة أعجبته فصار يتبعها نظره، ثم وهو في الطريق اصطدم وجهه بجدار فسال دمه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أراد بك خيرا، وإن هذا جزاء تلك النظرة. فيفهم من هذا أن بعض الناس الله يجازيهم على معاصيهم في الدنيا، وأما أكثر الناس فإن الله يؤخر لهم عقوبتهم إلى الآخرة. لكن الذي يجازيه الله في الدنيا يكون أحسن من الذي يؤخر له العذاب إلى الآخرة، لأن هذا بهذه المصائب تسقط عنه العقوبة في الآخرة. ثم إن كثيرا من الناس يكفرون كفريات شنيعة شناعة كبيرة، وهم بحسب الظاهر يتقلبون في النعيم، فهؤلاء لا يدل حالهم على أنهم من المرضيين عند الله، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وقد جاء في الحديث أن امرأة عرضت بنتها على الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت تمدحها للرسول بالجمال وبأنها تامة الصحة، حتى إنه لم يحصل لها صداع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. وذلك لأن الذي يكون في الدنيا متقلبا في الراحات من غير أن يصاب بالبلاء قليل الخير في الآخرة، قليل الخير في الآخرة عند الله. فالذي أراد الله به خيرا يبتلى في الدنيا. بعض الناس الذين لا يبتلون في الدنيا من شدة غرورهم يقولون: الله يحبني، وكلامهم هذا عكس الحقيقة، لو كان الله يحبهم كان سلط عليهم البلاء. والبلاء أنواع عديدة: أوجاع الجسم بلاء، والفقر الشديد بلاء، وأذى الناس بلاء، فمن أراد الله به خيرا يبتليه. ومن الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشاءمون، فيقولون: نحن كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة أصابتنا المصائب، فينفرون من التزام العبادة ويقولون الطاعة ما نفعتنا، يعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه. فإذا لقيتم إنسانا كان على حالة سيئة وإعراض عن الطاعة ثم أقبل على الطاعة، علموه أن الذي يقبل على الطاعة قد تصيبه مصائب ما كانت تصيبه من قبل. يقال له: لا يغرنك الشيطان، لأنه قد يقول لك أنت كنت في راحة وبسط قبل أن تقبل على الطاعة، فهذه الطاعة صارت شؤما عليك. قد يقول له الشيطان ذلك ليعود إلى الانغماس في المعصية والبعد عن الطاعة الذي كان فيه، فيقال له: إياك أن تنقلب إلى ما كنت عليه. كثير من الناس بعد الإقبال على الطاعة تصيبهم المصائب، فينقلبون من الطاعة إلى ما كانوا عليه من الفساد. لكن من عرف الدين كما يجب لا يؤثر فيه ذلك، بل إن بعض الناس يصل إلى حد أنه يكون فرحه بالبلاء أكبر من فرحه بالبسط والراحة، وهؤلاء هم الأولياء، فإنهم يفرحون بالبلاء. حتى قال بعض الصوفية الصادقين: ورود الفاقات أعياد المريدين، معناه ورود المصائب عيد للمريدين، أي لطلاب الآخرة المقبلين عليها، فإن هؤلاء إن بلغهم الفقر بعد أن كانوا بحالة بسط يعتبرونه عيدا، فيزيدون في الطاعة بدل أن ينقلبوا أو يخففوا. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله للرسول الجزيرة العربية كانوا يأتون إلى المدينة غرباء، ليس لهم فيها لا أهل ولا معارف، وهم بحالة بؤس وفقر شديد، حتى إن أحدهم ليس له إلا ثوب واحد يربطه على رقبته وينزل إلى ركبتيه، يبدأ بستر ظهره به ثم يجعل طرفيه إلى خلف. ومع هذا كانوا يقومون بالليل ويصلون ويجلبون الماء للمصلين، همتهم قوية. ثم هؤلاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم الله بسط عليهم الرزق، فصار أحدهم يملك ما يكفي 100 نفس وأكثر. وكان سيدنا علي رضي الله عنه فقيرا إلى حد بعيد، حتى إنه مرة من الجوع خرج فلقيه يهودي له بستان وفي بستانه بئر، فظنه اليهودي بدويا ولم يعرف أنه من علية قريش من حيث النسب ومن حيث وضعه الخاص، أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة. ظنه بدويا فقيرا جاء إلى المدينة ليتعيش، فقال له: تخرج لي من بئري 17 دلوا وأعطيك على كل دلو حبة تمر. فوافق فأخرج له 17 دلوا وأخذ 17 حبة تمر وانصرف. كان أحدهم يصبر على حبة تمر أو حبتين أو نحو ذلك، ومع ذلك كانوا أقوياء في العبادة في قيام الليل والصيام وغير ذلك من الطاعة. بهؤلاء نصر الله هذا الدين. ثم سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بسط عليه الرزق فصار زكاة ماله 40,000 درهم، ثم وزع هذا المال ما أمسكه عليه، ولما مات ما وجدوا عنده إلا 700 درهم فقط، هذا الغنى فرقه في طاعة الله. وأما بالنسبة للطعام فكانوا يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يأخذ قسما منهم يطعمهم، وبعض الصحابة يأخذون قسما فيطعمونهم، لأن هؤلاء الصحابة ليس لهم أهل ولا مال ولا معارف، صبروا على هذا الفقر والبؤس صبرا تاما، وكانوا بعدما يأكلون يعودون إلى المسجد ليناموا فيه، كان منامهم في مؤخر المسجد. فلو كان الصحابة مثلنا يلتزمون التنعم بالأكل اللذيذ والثياب الفاخرة ما انتشر الإسلام، بل كان بقي في الجزيرة العربية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة

0: Yes, travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes, travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
0: Yes, travel and tourism.
3: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد عصم الله تعالى أنبياءه الكرام من الوقوع في المعاصي الكبيرة والصغيرة التي فيها خسة قبل النبوة وبعدها.

ومن بين هؤلاء الأنبياء العظماء المعصومين سيدنا يوسف الذي كان شديد الجمال، فوسوس الشيطان لزليخة امرأة الوزير العزيز، والذي ترعرع سيدنا يوسف في منزله فأرادت فعل الفاحشة معه، ولكن يوسف نبي لا يفعل الزنا ولا يهم به، فخوفها من عذاب الله ولم يلبها فيما طلبت، وتكررت محاولاتها عدة مرات، كان آخرها عندما جمعت نساء المدينة ليرين جماله الذي فتنت به، فعاودت طلبها منه أمامهن جميعا، وهتكت حجاب الحياء وتوعدته بالسجن إن لم يفعل ما تطلبه من الفاحشة، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، من باب أن السجن أسهل عليه وأهون من الوقوع في المعصية، لا أن دخول السجن مما يحب ويرغب به. وأما زوج زليخة فإنه لما ظهر له براءة يوسف لم يتعرض له، بل حبس زوجته في بيتها لا تخرج إلا بإذنه، فاحتالت بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف على موافقتها على الفاحشة، فلم يلتفت يوسف إليها، فلما أيست منه احتالت في طريق آخر وقالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني بين الناس وقال لهم إني راودته عن نفسه وأنا لا كما حبستني، فبدا للعزيز وأهل مشورته مع ما رأوا من علامات براءة يوسف أن يسجنوه كتمانا للقصة كي لا تشيع بين الناس، وللحيلولة بينه وبينها إلى مدة انقطاع الخبر.

وأدخل يوسف السجن بدون ذنب، وكان يعلم المسجونين الإسلام ويدعوهم إليه ويرغبهم فيه، وكان ذا أخلاق عالية. فإذا مرض الرجل من أهل السجن قام ليزوره ويعينه، ومن احتاج جمع وسأل له، وكان يصلي الليل كله، وطهر به السجن واستأنس به أهله، فأحبه صاحب السجن ووسع

0: وكان في حبسه حتى غضب الملك على خبازه وساقيه، وذلك أن الملك طال عمره في الحكم، فمله المعارضون المتخفون من أشراف مصر فأرادوا المكر به واغتياله وقتله، فأغروا خبازه واسمه مجلث وساقيه واسمه نبوى أن يسماه في طعامه وشرابه، فقبل الخباز وأبى الساقي بعد أن وافق أول الأمر، فوضع الخباز السم في الطعام، فلما حضر الطعام قال الساقي للملك: أيها الملك لا تأكل فإن الطعام مسموم، وقال الخباز: أيها الملك لا تشرب فإن الشراب مسموم، فقال الملك للساقي: اشرب، فشرب فلم يضره، وقال الخباز: كل، فأبى، فجرب الطعام على بهيمة فماتت مكانه، فحبسهما ليعرف من دفعهما لهذا الفعل، وصادف دخولهما دخول يوسف عليه السلام.
1: عفوك اللهم عنا يا إلهي أتمنى.
0: وكان يوسف قد قال لأهل السجن: إني أعبر الأحلام وأؤولها. فرأى هذان الفتيان حلمين أثناء نومهما في ليلة واحدة، فقاما مكروبين. فقال لهما يوسف: ما لي أراكما مكروبين؟ فقال الخباز: رأيت في منامي كأني خبزت خبزا في ثلاثة أفران، وجعلته بعد الخبز في ثلاث سلال، فوضعتها على رأسي، فجاءت الطيور الكاسرة فأكلت منه ونهشت. وقال الساقي: أما أنا فقد رأيت وكأني في بستان، وإذا فيه أصل نبتة وعليها ثلاثة عناقيد من عنب أبيض، فعصرتهن في ثلاث أوان، ثم صفيته فسقيت الملك كعادتي فيما مضى، ثم قالا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وقبل أن يؤول يوسف هذين المنامين ألهمه الله أن أحد السائلين سيصلب ويموت، ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه واشتدت نفرته عن سماع التعبير، فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه وكلامه، فابتدأ بترغيبهما بأن يشاهدا معجزة دالة على صدقه ونبوته كي يتبعا دينه الإسلام، فقال: لا يجيئكما غدا طعام إلا نبأتكما به قبل أن يأتي لتعلما أني على علم، فقالا: افعل. فقال لهما: يجيئكما كذا وكذا. فلما أتى اليوم التالي كان كما قال، وكان هذا من علم الغيب الذي كشفه الله ليوسف عليه السلام.

0: فدعاهما إلى الإسلام ليسعدا به، وخاطبهما فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بيّن يوسف أن هذه الأصنام التي يعبدونها ذليلة مقهورة، إذا أراد الإنسان كسرها وإهانتها قدر عليها، والله هو الواحد في ملكه القهار لعباده الذي لا يغلبه شيء، وهو الذي لا مثل له ولا يشبهه شيء من خلقه، وليس جسما مؤلفا من انضمام أجزاء بعضها إلى بعض. ولما شرح لهما الإسلام وأنه هو المنجي في الآخرة من الخلود الأبدي في النار، قال للساقي: ما أحسن ما رأيت، أما حسن العنبة فهو حسن حالك، وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن، فيردك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن. قال الخباز: بئس ما رأيت، أما أنت فتدعى إلى ثلاثة أيام فتصلب وتأكل الطير من رأسك. فقال: والله ما رأيت شيئا. فقال يوسف: رأيت أو لم تر على زعمك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم قال يوسف للساقي: اذكرني عند الملك واذكر ما رأيته وما أنا عليه من تعبير الرؤى، وأخبره أني مظلوم محبوس بلا ذنب. فخرج الاثنان بعد ثلاثة أيام كما أخبر يوسف، وقتل الخباز مجلث، وأعيد الساقي نبوى إلى عمله، فأنساه الشيطان بمشيئة الله تعالى أن يذكر ما طلبه منه يوسف عند الملك، فبقي في السجن 7 سنين.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: لما دنا فرج يوسف عليه السلام، رأى الملك الريان بن الوليد رؤيا أفزعته، فجمع أهل مشورته، ذكر لهم أنه رأى في المنام كأنما خرج من نهر يابس 7 بقرات سمان في أثرهن 7 ضعاف، وقد أقبلت الضعاف على السمان، فأخذن بآذانهن فأكلنهن كلهن إلا القرنين، ورأى 7 سنبلات خضر قد أقبل عليهن 7 يابسات، فأكلنهن حتى أتينا عليهن فلم يبق منهن شيء، وبقيت اليابسات كما كن، وكذلك البقر كن ضعافا، فلم يزد فيهن شيء من أكلهن للسمان. فلم يدر القوم جوابا وقالوا: أضغاث أحلام، أي منامات مختلطة. عندها تذكر الساقي نبوى الذي كان حاضرا في مجلس الملك سيدنا يوسف، فاستأذن الملك وقال له: إن في الحبس رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة، قصصت عليه أنا والخباز منامين فصدق في الكل وما أخطأ في حرف، فإن أذنت مضيت إليه وجئتك بالجواب. فأذن له، فذهب إلى خارج المدينة حيث السجن، ودخل إلى يوسف وذكر له المنام الذي رآه الملك. فعند ذلك ذكر له يوسف تعبيرها من غير تعنيف للساقي في نسيانه ما أوصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك، وقال: البقرات 7 السمان والسنبلات الخضر سبع سنين مخصبات، وأما البقرات الضعاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات قاحلات. فينبغي أن يزرع الناس سبع سنين متواليات متتابعات، ثم بعد ذلك سيأتي سبع سنين شداد، فيأكل أهل مصر مما ادخروه وخزنوه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. زاد يوسف على رؤيا الملك شيئا لم يره، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله إظهارا لفضل سيدنا يوسف وإعلاما لمكانه من العلم ومعجزة له، فقال إن القوم سيغاثون بعد القحط بالمطر.

0: عاد الساقي إلى الملك فأخبره بما قاله يوسف عليه السلام، فسر بهذا التعبير وأرسل خلفه. فلما جاء الحارس ليأخذ يوسف ويخرجه أبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته عند الملك مما نسب إليه، وأنه حبس بلا جرم. وكان تأخير الخروج من يوسف صبراً وتأنياً وطلباً لإظهار البراءة. وقال للحارس: قل للملك أن يستقصي عما نسب إلي وينظر في أمري. فعاد الحارس إلى الملك يبلغه بجواب يوسف، فجمع الملك النساء اللاتي تكلمن عليه وبينهن زليخا، فاعترفن كلهن أن يوسف صادق لم يرتكب الفاحشة، وأن زليخا هي التي راودته عن نفسه وهو أبى. لما ثبت للملك براءة يوسف مما نسب إليه وفهم صبره وجلده وعظمت منزلته عنده وتيقن حسن خصاله، وأرسل خلفه فأتي به إلى الملك. فلما دخل عليه باللغة العربية قال الملك: ما هذا اللسان؟ أي ما هذه اللغة؟ قال: هذا لسان عمي إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكان الملك يتكلم بسبعين لغة، فكلما تكلم الملك بلغة أجابه يوسف بها. فأعجب الملك أمره مع ما رأى من حداثة سنه، إذ كان له يومئذ 30 سنة. ثم أجلسه الملك على سريره وقال له: أحب أن أسمع منك رؤياي التي رأيتها. عندها تحققت معجزة كريمة للنبي يوسف، فكشف الله له فقال: نعم أيها الملك، رأيت 7 بقرات سمان بيضاء حسان، كشف لك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه تسيل ضروعها لبنا، فبينما أنت تنظر إليهن وتتعجب من حسنهن إذ نضب النيل فغار ماؤه وابتلعته الأرض وبدا يبسه، فخرج من طينه ووحله 7 بقرات ضعاف ضامرات البطون ليس لهن ضروع، ولهن أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم الفيلة. فاختلطن بالبقرات السمان فافترستهن افتراس السباع، فأكلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن، فبينما أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وهن ضعاف، ثم لم يظهر منهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن إذ 7 سنابل خضر طريات ناعمات ممتلئات حبا وماء، وإلى جانبهن 7 يابسات ليس فيهن ماء ولا خضرة في منبت واحد، عروقهن في الثرى والماء. فبينما أنت تقول في نفسك: أي شيء هذا؟ هؤلاء خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات، والمنبت واحد وأصولهن في الماء، إذ هبت ريح فبعثرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات، فأشعلت فيهن النار فأحرقتهن، فصرن سودا مغبرات، فقمت من نومك مذعورا أيها الملك. قال الملك مندهشا: والله ما شأن هذه الرؤيا، وإن كان عجبا بأعجب مما سمعت منك، فما ترى في هذه الرؤيا أيها الصديق؟ فقال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين الخصيبة، فإنك لو زرعت على حجر أو طين لنبت، وأظهر الله فيه النماء والبركة، ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله، تبني له المخازن العظام، فيكون القصب والسنبل علفا للدواب وحبه للناس، وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى مخازنك الخمس، فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها، ويأتيك الخلق من النواحي يشترون منك، ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقوا، ولم يكونوا فيه أمناء. فقال يوسف عليه السلام عند ذلك: اجعلني على خزائن الأرض، أحفظها وأنا أمين عليها. فوافق الملك وفوض إليه أمر مصر، وعزل العزيز عما كان عليه، وجعل يوسف مكانه، ولم يلبث الوزير السابق إلا قليلا حتى مات. ولما مر يوسف في موكبه رأته زليخة، وكانت قد كبرت في السن، فبكت ثم قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بالمعصية عبيدا، والحمد لله الذي جعل العبيد بالطاعة ملوكا. فضمها إلى من يعيلهم ويعينهم ويكفيهم من الأهل والأقارب، حتى ماتت عنده ولم يتزوجها.
1: أنبياء الله جاءوا للورى هدى، للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة.
0: ولما فوض الله أمر مصر إلى يوسف، تلطف بالناس وجعل يدعوهم إلى الإسلام، حتى آمن به الكثير منهم، وأقام فيهم العدل فأحبه الناس. ثم دخلت السنون المخصبة، فأمر بإصلاح المزارع، وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة، فلما نضجت الغلة أمر بها فجمعت، ثم بنى لها المخازن فجمعت في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتها، ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك.

حتى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة. فقال يوسف: هذا أوان القحط. ونادى في أرض مصر: معاشر الناس، منذ الآن لا يزرع أحد زرعا كي لا يضيع البذر هباء فلن يطلع شيء. ويروى أنه جاءت تلك السنون بهول عظيم لا يوصف. فلما دخلت أول سنة من سني القحط استنفذ فيها كل شيء أعدوه في بيوتهم في السنين المخصبة، فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من خزائن يوسف، فباعهم أول سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه، وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء، وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليها أجمع، وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى احتوى على الكل، وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضياع حتى امتلكها كلها. والكل يأكل من خزائنه لا يجوع منهم أحد. فقال الناس: والله ما رأينا ملكا أجل ولا أعظم من هذا. فقال يوسف للملك: كيف رأيت صنع ربي فيما أعطاني؟ والآن كل هذا لك، فما ترى فيه؟ فقال الملك: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت. فقال يوسف الواثق بالله والمتوكل عليه حق توكله بتواضع: إني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت العبيد من مصر عن آخرهم، ورددت على أهل مصر أموالهم وأملاكهم، ورددت عليك ملكك بشرط أن تعمل بشريعة الإسلام. وأسلم الملك وكثير من الناس بتوفيق الله تعالى ورحمته وتمكينه ليوسف عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بيزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمني مقابل أبيسي مول، 70 222 620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكن إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
6: رجعنا. أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فمن المطلوب المؤكد أن يغتنم المسلم عمره في الطاعات وفعل الخيرات الذي له طرق كثيرة لأدائه، وأن ينوعها ليدوم نشاط العابد. فإذا مل من عمل اشتغل بغيره فأنفق أوقاته في مرضات مولاه. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين: صحة الإيمان بالله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقوله تعالى: فاستقم كما أمرت، الخطاب فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني فاستقم يا محمد على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرك ربك. والأمر فيه للتأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الاستقامة لم يزل عليها. فهو كقولك: قم حتى آتيك، أي دم على ما أنت عليه من القيام حتى آتيك. وفي الحث على العمل الصالح ولو كان قليلا في أعين البعض، ولكنه ذو نتيجة كبيرة. ما أورده الإمام البخاري رحمه الله عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. والمعنى أن رجلا كان يمشي في طريق فاشتد عليه العطش، فوجد بئرا لها قعر عميق فنزل فيها فشرب، ثم خرج فيتفاجأ بكلب يلهث وهو يدلع لسانه من العطش ويكاد أن يأكل التراب الندي من حاجته للماء. فقال هذا الرجل في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. وهنا الشكر معناه القبول، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: قبل الله عمله وأثابه بالجنة عليه فغفر له. وفيه دليل على الحض على البر وإن قل، إذ لا يدري فيما تكون السعادة. وفيه دليل على أن الإخلاص هو الموجب لكثرة الأجر، إذ حال الرجل كان كذلك، إذ هو في البرية ولم يره من الناس أحد، وكان مخلصا في ذلك العمل. ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة هذه القصة وحرضهم على صنيع المعروف وإن قل، فإن المقصود من ذكره عليه الصلاة والسلام لقصص قد مضت التحريض على الفعل الممدوح والنهي عن ضده وغير ذلك من الفوائد، إذ العبث لا يقع منه عليه الصلاة والسلام. فسأله الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أي بسببها أجرا؟ فقال: في كل، أي في إرواء كل كبد رطبة أجر. وفي الحديث: الإحسان إلى الحيوان غير المأمور بقتله فيحصل بسقيه. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلاير.

مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ، منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. ذردة مقابل أبي سيمول 70-222-620.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
1: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك كومباني،
3: شركة السماك.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: الأنبياء عقيدتهم واحدة. إخوة الإيمان، جاء الأنبياء الكرام عليهم السلام جميعا بدين الإسلام، ينشرون عقيدة التوحيد والتنزيه، ولكن بحسب الأوامر الإلهية كان هناك اختلاف في بعض الأحكام الفقهية. وللتعرف عليها نبقى الآن مع محاضرة نافعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، فلنستمع إليه بإخلاص النية لله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا يا الله، واحقن دماء المسلمين والطف بالمسلمين وفرج عن المسلمين. اللهم ربنا إلهنا، ارفع البلاء والوباء والغلبة عن المسلمين، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة برحمتك، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، نذكر بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. كنا بفضل الله عز وجل قد تكلمنا في درس البارحة عن الإيمان برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبقيت فائدة في هذا الأمر، وهي أنه لا اختلاف بين نبي ونبي، ولا خلاف بين رسول ورسول في أصل العقيدة، في أصل الدين لا اختلاف في ذلك، إنما الاختلاف يكون في الفروع العملية، في الفروع العملية. وهذا الاختلاف الذي بين شرائع الرسل في الفروع العملية وليس في أصل الدين، هذا جعله الله لحكمة عظيمة، وهذا ليس مدعاة للعداء والبغضاء بين الأنبياء حاشا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يحب بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا، بل وكل الأنبياء والرسل أخذ العهد على قومه أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصروه إن بعث وهم على قيد الحياة، وهم على قيد الحياة. فإذا الأنبياء لا عداوة بينهم، ولا تنافر، ولا تباغض، ولا اختلاف في أصل الدين، ولا اختلاف في أصل العقيدة، هذا لا وجود له بين الأنبياء. إنما الاختلاف في الشريعة، الشريعة يعني الفروع العملية. ونعطي أمثلة عن ذلك. قلنا في درس البارحة كان من شريعة آدم عليه الصلاة والسلام أن يتزوج الولد الذكر من البطن الأول الأنثى من البطن الثاني، هذا كان في شريعة آدم. ثم بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، آدم عاش إلى 1000 سنة عليه الصلاة والسلام، بعدما مات آدم ماذا حصل؟ نسخ هذا الحكم. انتبهوا، نسخ. شو يعني نسخ؟ رفع العمل به. نسخ يعني رفع العمل به، يعني ما بقى بيقدر يجي حدا يقول أنا بدي أعمل بشريعة آدم زوج ابن الولد الذكر من البطن الأول بنتي من البطن 100، من البطن 20، من البطن 5. هذا نسخ يعني لا يعمل به. بعدما مات آدم عليه الصلاة والسلام ونبئ شيس، نزل الوحي على شيس، وشيس من أبناء آدم لصلبه، وشيس عليه السلام من أبناء آدم لصلبه. ومن هنا، من هنا قال بعض العلماء برسالة شيس، لأنه كان من شرعه أن نسخ هذا الحكم الذي كان في شريعة آدم. فالحاصل أن هذا العمل، هذا الحكم، هذا الأمر، هذه المسألة بعدما مات آدم ما عاد يعمل بها، يعني نسخ هذا الحكم. فما بيجي حدا بيقول أنا بدي أعمل بشريعة آدم، ما بيصح، لا يصح لهذا الإنسان أن يقول هذا. ليش؟ صار ملزما أن يعمل بشرع الرسول الذي هو في زمانه. يعني نحن الآن في شريعة، في زمن محمد، ملزمون أن نعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس لبغض في آدم، لا، آدم نبي رسول وله منزلة عظيمة وشأن كبير. من عقيدة الإسلام أن من سب نبيا من الأنبياء فهو كافر، وآدم نبي، لكن هذا شرع الله هكذا. فأنت الآن في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، في أمته، من أمة محمد، في زمن بعثة محمد ومن يأتي بعدها، ملزمون أن يعملوا بشريعة محمد. ما كان من شريعة موسى وعيسى وإبراهيم وهكذا إلى آدم، ما كان من ما هو خاص بشرائعهم، نحن في شريعة محمد لا نعمل به، لا لعداء مع الأنبياء، بل لأن هذا من تعريف الشريعة، من تعريف الرسول، أنه يأتي بشرع جديد ينسخ شرع الرسول الذي قبله. هذا تعريف ما هو الرسول. ألسنا قلنا البارحة النبي والرسول كلاهما مأمور بالتبليغ؟ وبينا أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد فينسخ شرع الرسول الذي قبله، والنبي إنسان من بني آدم يوحى إليه، لكن لا بشرع جديد، يوحى إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله. فهذا من تعريف الرسول، وأنه ينسخ شرع الرسول الذي قبله. لذلك قلت ما كان خاصا في شرائعهم نحن لا نعمل به في شريعة محمد، وهذا ليس لعداوة أو بغضاء، لا، نحبهم جميعا، نحترمهم، نؤمن بهم، نصدقهم ونصدق بهم، وهم أنبياء الله وأحباب الله، ولا نفعل كما فعلت الفئات الكافرة بزعمها آمنت بنبي وكفرت بآخر. نحن لا نفعل هذا، نحن نؤمن بجميع أنبياء الله ونصدق جميع الأنبياء. أليس من عقيدة الإسلام ما جاء في سورة البقرة في هذه الآية؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا من عقيدة الإسلام. أما بعض الفئات الكافرة قالوا نحن نؤمن بعيسى ولا نؤمن بموسى، هؤلاء الكفار. وبعضهم قال نحن نؤمن بموسى ونكفر بمحمد وعيسى، وهؤلاء كفار. أما أهل الحق من أنتم؟ نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بجميع الأنبياء. إذا انتبهوا معي، في شريعة آدم كان هذا حكم خاص نسخ بعد آدم. شو يعني قلنا نسخ؟ رفع العمل به. ما معنى نسخ؟ رفع العمل به. هذا كان من شريعة آدم ونسخ. اليوم ما بيقدر واحد يزوج بنته من ابنه لو من البطن العشرين، لو من البطن العشرين ما بيقدر. هذا نسخ في شريعة آدم، كان ونسخ. مش بس بنته من البطن المختلف، بل حتى من الرضاع لا يستطيع أن يتزوج ولا أن يزوج أولاده من أخواتهم بالرضاع. يعني في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانت واحدة أختك من الرضاع ما بيجوز إنك تتزوجها، ما بيجوز إنك تتزوجها. إذا كانت واحدة مش أختك من أمك وبيك، ليست أختا من أبويك، بل هي أختك في الرضاع، من الرضاع، لا يجوز لك أن تتزوجها. لكن ليسري التحريم، ليسري التحريم في مسألة الرضاع لها شروط، لها شروط. يعني ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ عبد الله بن عمر من أولياء الصحابة ومن علمائهم. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وثمانية من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي وأحمد، وأكثر المجتهدين، وأكثر المجتهدين على أن إرضاع الكبير لا شيء ولا يثبت به التحريم. إذن نرجع إلى أصل المسألة، وهي أن ما كان في شريعة آدم من تزويج بعض الإخوة من أخواتهم من البطون المختلفة هذا نسخ. هذا مثال عن الاختلاف بين رسول ورسول، هذا مثال عن الاختلاف الذي بين الأنبياء في الفروع، في الشريعة وليس في العقيدة وليس في أصل الدين. مثال آخر، في شريعة آدم كانوا يصلون، لكن كم صلاة؟ صلاة واحدة وبركوع وسجود مستقبلي القبلة. طيب بعد ذلك في شريعة بني إسرائيل كانوا يصلوا صلاتين، في شريعة محمد خمس صلوات. هذا مثال آخر. مثال آخر، في بعض الشرائع الماضية كان إذا واحد بده يصلي وجاء يريد الوضوء فلم يجد الماء ما كان لهم رخصة في التيمم، ما كان لهم رخصة في التيمم، ينتظر حتى يجد الماء. طيب في شريعة محمد شو؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، رخصة. هذا مثال. مثال آخر، في بعض الشرائع الماضية كان الواحد إذا بده يصلي ما بيقدر يصلي في البيت أو في الدكان أو في الأسواق أو في البراري كيفما كان، لا، كان في أماكن مخصصة يقال لها الصوامع والبيع، تبنى على التلال والأماكن المرتفعة تكون واسعة الأسفل ضيقة الأعلى، كانوا يجوا يصلوا فيها. أما نحن في شريعة محمد فالأمر سهل. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. معناته أنت بتصلي في المسجد وبالشارع يوم الجمعة، الناس ألا يصلون في الشارع؟ بلى، أكثر المساجد لا تسع، يمتد الناس إلى الشوارع إلى الطرقات، هذا جائز منه حرام. تقدر تصلي في المدرسة في الجامعة في المعهد في الدكان في السوق في البحر، إذا كنت أنت مثلا بسفينة تستقبل القبلة وتقف وتصلي، في الطائرة كمان تستقبل القبلة وتقف، مش قاعد على الكرسي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمران بن حصين رضي الله عنه؟ قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمضطجعا. لاحظ. طيب، وهذا في القرآن، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أما في المذهب الحنفي المسألة فيها تفصيل، إن كان يخشى على نفسه أن يحصل له دوار وتقايؤ ومرض فلا يستطيع القيام في البحر فصلى قاعدا، هذا في المذهب الحنفي في شروط يعني. أما في المذهب الشافعي بدك تصلي قائما، وهذا الموافق للحديث، صلي قائما. أما هناك لهم قيود، يعني إن كان يخشى على نفسه الضرر يعني لا يتمكن أن يصلي قائما. اسمعوا معي يا إخوان، في شريعة من قبلنا في بعض الشرائع كان مقدار الزكاة الذي تخرجه عن المال قديه؟ ربع المال. ربع المال، تصور أنت إذا كان معك مليون دولار قديه بدك تطلع؟ 250,000 دولار. على شو؟ على المليون. في شرائع بعض الأنبياء الماضين. أما شوفوا الأمر في شريعة محمد ما أسهله، 2.5%، يعني المليون بتطلع عليه 25,000. يعني المليون مش 250,000، 25,000. شوفوا الفرق، 225,000 الفرق. فإذن هذا مثال عن اختلاف شرائع الأنبياء. مثال آخر، في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يجوز للإنسان أن يجمع بين الأختين عنده في وقت واحد، في شريعة محمد ممنوع، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وأختها، في شريعة محمد ممنوع. هذه أمثلة. وشوفوا بعض الشرائع الماضية ماذا كان فيها. الثوب، الثوب أو البسط، البسط أو جلود الثياب، أو جلود الثياب كانت إذا أصابتها النجاسة، نجاسة البول، إذا وقع عليها البول لا تطهر إلا بقص الموضع. هذا في بعض الشرائع الماضية. البسط، جلود الثياب، الثوب كان إذا أصابه البول لا يطهر بالماء، بقص الموضع. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. طيب، في شريعة محمد تغسله بالماء، شوف الفرق قديه. وشوفوا في بعض الشرائع الماضية ماذا كان يحصل؟ كان الرجل إذا انتهى أجله، إذا الإنسان انتهى أجله يحضر عليه عزرائيل جهرة علانية بين الناس في السوق يقبضه، فماذا يصير في الناس؟ رعب، فزع وخوف، هذا يهرب من هنا وهذا يهرب من هنا. بعد ذلك نبي من الأنبياء دعا فحجب عزرائيل عن أن يظهر للناس هكذا علانية. يعني شرائع الأنبياء فيها اختلاف، وهذا لمصلحة العباد، وهذا لمصلحة العباد، وهذا في الفروع العملية وليس في أصل العقيدة. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل إخبارا عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بعض الذي حرم عليكم، هذه الشريعة. قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن الاختلاف في الفروع، أما في أصل الدين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه شو اسمها؟ أركان الإيمان الستة. شو اسمها؟
2: أركان الإيمان الستة.
1: هذه لا خلاف فيها بين نبي ونبي، واضح؟ هذه الأمور الستة لا خلاف فيها بين نبي ونبي، يعني كل الأنبياء قالوا للناس الله موجود، كل الأنبياء قالوا للناس الله ليس جسما، ليس حجما، ليس جسدا، ليس شكلا، ليس صورة، ليس كمية، الله منزه عن القعود والجلوس. هذا الشيء كل الأنبياء علمه للناس، قالوا لهم كل ما يحصل في الكون والعالم فبقضاء الله وقدره، علموهم الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، بالجنة، بالنار. هذا ما في نبي أنكره، لا يوجد في الأنبياء من أنكر ذلك، لا. فهذه أمور الإيمان، أركان الإيمان الستة لا خلاف فيها بين نبي ونبي، إنما الاختلاف كان في بعض الفروع العملية، في بعض الفروع العملية كالاستنجاء، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الحج وما شابه. أما في أصل الاعتقاد فالأنبياء كلهم على عقيدة واحدة. هللوا وصلوا على رسول الله.
0: مستمعينا الكرام، بعد أن أمضينا وقتا عظيم البركة مع العلم الديني العظيم، نصل الآن إلى ختام هذه المحاضرة المهمة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، والتي كان محورها بيان أن الأنبياء عليهم السلام كانوا على الإسلام، وأنهم لم يختلفوا في عقيدة التوحيد بل ببعض الأحكام الفقهية.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج النافع، نصحح النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وقراءة القرآن، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات القرآن وببركات هذا اليوم الفضيل يوم عاشوراء. قال أهل العلم: تسن القراءة بالتدبر والتفهم. أنت عم تقرأ القرآن تتدبر المعاني وتتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. قال أهل العلم: وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك. فإن كان مما قصر فيه مما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة، آية فيها عن النعيم، عن رحمة الله، عن الجنة، استبشر وسأل الله تعالى من فضله ورحمته، أو عذاب أشفق وتعوذ، استعاذ بالله من عذاب النار، من العذاب، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن: إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، تعليما لنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اسمعوا معي هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في باب استحباب تطويل القراءة في قيام الليل. إذا كنت تصلي قيام الليل جماعة أو وحدك يستحب التطويل، أما في صلاة الفرض جماعة ما بتطول، تخفف على الناس إذا كنت إماما. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت: يركع عند المئة. اسمع للي بيقول مثلا بالتراويح: يي الإمام قرأ صحيفة بالركعة، تعبنا يا خي. ما هو هذا صلاة السنة، هذه صلاة النفل فيها خير عظيم، بده يطول الإمام فيها. فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها. المراد بالركعة هنا يعني الصلاة، فكر حيصلي بالبقرة يعني. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. حذيفة رضي الله عنه عم يوصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني طول الركوع. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذه رواية مسلم. وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، يعني سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ آل عمران، ثم قرأ سورة سورة. وأخرج أبو داود والترمذي حديث من قرأ والتين والزيتون. هلأ بعض آداب التلاوة، بعض الأشياء المستحبة إذا عم نقرأ القرآن. إذا عم تقرأ والتين والزيتون شو آخرها؟
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يسن لك أن تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لو كنت في الصلاة، نعم لو كنت في الصلاة، لو سمعت الإمام قرأ هذه الآية تقول معه هذا الكلام. هذا الحديث عم يقول قال الرسول من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. شو بتقول؟ بلى. فليقل بلى، الرسول عم يقول لو بالصلاة ما بيأثر. ومن قرأ والمرسلات فبلغ، آخر آية، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. هذه أشياء من آداب التلاوة، ليست أشياء مفروضة ولكن مستحبة. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. مش قلنا إذا مرأ بتسبيح سبح مثل هيك. وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا يعني الجن ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذه الآية تكررت في سورة الرحمن، فيستحب أنك تقول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وأخرج أبو داود وغيره عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. يعني ما بتقول آمين، بتقول آمين، بتمد صوتك فيها مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. آخر شيء حناخده من آداب التلاوة اليوم ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال ومن الآداب إذا قرأت وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة أن تخفض بها صوتك. يعني إذا مرأت على آية فيها حكاية قول الكافرين، حكاية قول الضالين، ما تعلي صوتك فيها، وطي صوتك شوي، ليس مفروضا ولكن هذا من آداب التلاوة. قال كذلك كان النخعي يفعل. اليوم إن شاء الله سنكمل سورة الطلاق في القراءة. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكن

حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الآية الكريمة ماذا فيها من الأحكام؟ لن نمر على كل الأحكام، أكثرها قد درسناها في الماضي وتكلمنا عنها مرارا. أسكنوهن، لابد من بيان الغنة في النون المشددة، من حيث سكنتم، افصل الثاء عن السين، من حيث سكنتم، جئنا بالإخفاء في النون الساكن عند التاء، سكن بدون تفخيم الإخفاء، تاء مستفلة، سكنتم، ضمينا التاء المضمومة بدون تفخيم مع الترقيق، سكنتم من وجدكم، الواو مضمومة، من وجدكم، واو ما فيها تفخيم، واو مستفلة منفتحة. قبلها أتينا بإدغام المتماثلين الشفوي، سكنتم من ميم وميم أدغمتا فصارت ميما واحدة مشددة، سكنتم مع الغنة، سكنتم من وجدكم. بعدين في عنا كلمة فيها مد لازم كلمي مثقل مثل الولا الضالين، بتمدها ست حركات، بعد المد جاء حرف مشدد، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لاحظتم كيف عم نقف على النون المشددة؟ نقف بالغنة بمقدار حركتين، لا ينبغي أن تقف لتضيقوا عليهن، لا، عليهن بدك تجيب الغنة بمقدار حركتين. وإن كن أولات، هذه الواو لا تلفظ، انظر عليها علامة، هذه الدائرة علامة على زيادة الحرف وعدم النطق به، فما بتقول أولاتي، ماذا تقول؟ أولاتي. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بعدين ما تفخم الهمزة في أرضعنا، ما تقول أرضعنا، فإن أرضعنا، فخم الراء، أرضعنا، فإن أرضعنا لكم فآتوهن، في مد البدل، إجا الهمزة بعدين المد، فآتوهن، هذا مد البدل مقصور برواية حفص عن عاصم، حركتين، فآتوهن أجورهن وأتمروا، فخم الراء، بينكم، جيب اللين في الياء، وأتمروا بينكم، ما تشد هون إخفاء شفوي، ميم مخفات في اللفظ، بغنى عند الباء، وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، لاحظتوا السين مستفلة، بعدين طلعت بالراء، تعاسرتم، فخمنا الراء، من نظهر الميم عند الفاء، الميم الساكنة، وإن تعاسرتم فسترضعوا، حتى ما يصير إخفاء، حتى ما تطلع معك، تعاسرتم فسترضعوا، وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى. جبنا مد الصلة الكبرى. لينفق، جيب القلقلة، هون القاف مفخمة بس منها بأعلى درجات التفخيم، لأنه قبلها هي سكنت وقبلها مكسور، يعني بعد الدرجة الثالثة اللي حكينا عنها في المرات السابقة. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، كمان في مد بدل، آتاه مش أتاه، آتاه بتغير المعنى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مد منفصل بعدين مد بدل، لا يكلف الله نفسا، أظهر نفسا إلا ما آتاها، مد بدل بعدين مد طبيعي، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا
فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. جيب الشدة في الكاف بعدين الهمس، نكرا وليس نكرا وليس نكرا. حسابا شديدا إخفاء، شديدا وعذبناها إدغام بغنة. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها، كمان تاء جيب الشدة بعدين الهمس، فذاقت فذاقت وبال، ما في سين ما تقول فذاقت. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فخم الراء. أعد الله لهم عذابا شديدا، كمان إخفاء، عذابا شديدا. لسانك بيبقى تحت ما يطلع على مخرج النون، فقط الغنة تأتي بها من الخيشوم. أعد الله، ما تفخم الدال، بعضهم يقول أعد الله ضا أو يفخمها أو يأتي بها قريبة من الضاد. أعد الله دال مستفلة منفتحة، ما فيها استعلاء، ما فيها تفخيم، ما فيها إطباق. أعد الله حرف شديد من نرخه، حرف مجهور ما فيه همس. أعد الله لهم عذابا شديدا، مد العوض شديدا، حركتان. أعطيه حقه، شو التجويد؟ إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. حق اللي هو الصفة اللازمة له، مثل الاستفال، مثل الاستعلاء. والمستحق ما ينشأ عن هذه الصفة، ترقيق المستفل، تفخيم المستعلي. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، بدل طبيعي آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا، خلص نفسك ترجع ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هون الضاء مشددة، بس أتينا بالتشديد، يعني ما شرط تقول من الظلمات، شد بشكل شديد. من الظلمات حصل التشديد وحصل هذا الحرف اللي سوي. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا قال أهل التفسير في سورة الطلاق؟ قلنا مدنية 12 آية. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وصلنا لهم، أحصوا العدة يعني اضبطوها بالحفظ، اعرفوا وقتها، أكملوها ثلاثة أقراء. يعني الكلام عن المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن حتى تنقضي العدة، بتبقى ببيت الزوجية أكيد بدون خلوة. ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة. طيب، إضافة البيوت إليهن هيدي إضافة إسكان مش إضافة تمليك، قد يكون البيت مش بيتها. لا تخرجوهن من بيوتهن، طيب أمتين بيظهروا؟ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة،
إذا زنينا فيخرجن لإقامة الحد عليهن. قال إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. هي جبنا النون المشددة عند الوقف. هيدا التفسير مروي عن ابن عباس وهو ما عليه الجمهور. وبعضهم قال كمان مروي عن ابن عباس ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا هذه الفاحشة بذاءتها على أهل زوجها، فإذا كانت كذلك فتخرج من البيت لسوء خلقها، تروح عند أهلها تعمل العدة إذا كانت هيك. وتلك حدود الله، يعني هذه الأحكام التي بينها هي أحكام الله على العباد، الله منع العباد من تجاوزها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أثم، عصى الله وعرض نفسه للعقاب للعذاب. لا تدري، يعني لا تدري أيها المخاطب أو أيها المطلق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بأن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة إليها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم على الطلاق فبراجعها بالعدة. لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المعنى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن لعلكم تندمون فتراجعون. هذه العدة فترة كمان براجع الإنسان فيها نفسه، بيهدأ، قد يراجع زوجته في فترة العدة. فإذا بلغن أجلهن، يعني قربوا يخلصوا العدة، فأمسكوهن بمعروف، يعني رجعها بالمعروف من غير ضرار، تحسن إليها في صحبتها. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني اتركوهن حتى تنقضي العدة، ولا تضاروهن بالمراجعة. إذا فارقتها بتفارقها من غير مقابحة، من غير مشاتمة، من غير تعنيف، بل تطلقها، المسلم بيطلق على وجه حسن وعلى سبيل جميل. بعض الرجال يقصدون الضرر فبراجعها بآخر العدة بعدين بيطلقها حتى يطول عليها العدة تعذيبا لها. الله قال أو فارقوهن بمعروف، يعني بدون إضرار. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. شو حكم الإشهاد؟ جيب شهود على الطلاق، جيب شهود على الرجعة. في مذهب الشافعية هذا الأمر مستحب، ليس فرضا ولكن هو أمر مسنون، أمر جيد، مندوب إليه. لا، لئلا يقع بينهما التجاحد. لا مثلا طلقت تقول ما طلقني مثلا، أو يقول رجعت تقول ما رجعني، في شهود بيشهدوا لئلا يقع بينهما التجاحد ولئلا يتهم الزوج في إمساكها. كمان من فوائد الإشهاد على الطلاق أنه إذا مات أحد الزوجين لا يتأتى للآخر أن يدعي ثبوت الزوجية فيرث إذا كانت العدة خلصت. فهذا من فوائد أنه يكون في شهود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع عليها بدون ما يشهد، يعني بيرجع برجعها ومن دون ما يشهد، لا أشهد على الطلاق ولا أشهد على الرجعة، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال رضي الله عنه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود. فإذا ربنا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، اثنين عدول، مسلمين دينين، مسلم سلم من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر ويجتنب خوارم المروءة، وأقيموا الشهادة لله، لوجه الله بتروح بتشهد، مش لفلان، للمشهود له ولا للمشهود عليه، وليس لغرض دنيوي أو حيعطوك مال، لا، وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما يأتمر وينتفع بهذا، بما أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة، الذي يؤمن بالله ويخاف عقاب الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اللي بيتق الله بيطلق على السنة وما بيضر المعتدة ولا يخرجها من مسكنها، وبيحتاط فبيجيب شهود على الرجعة مثلا أو على الطلاق، الله تعالى يجعل له مخرجا مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق، ويفرج عنه ويعطيه الخلاص،
وبعض المفسرين قالوا هذه الآية عامة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مش بس بخصوص المطلقات أو الذين يطلقون أو يرجعون. قال أكثر المفسرين هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وذلك أنه كان له ابن اسمه مالك أسره الكفار، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لابنه لولده، وأيضا شكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الفاقة، يعني الفقر، إن هو فقير. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أمسى عند آل محمد إلا مد، فاتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علمه الرسول هذا الورد العظيم وهذا الذكر الكريم اللي فيه بركات وخيرات وينفع لتسعين داء أقلها الهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فانطلق الرجل إلى امرأته وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني وإياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندهم هذا البلاء العظيم الكبير، فقر وابن انأسر أخذوا العدو. فقالت: فنعم ما أمرنا به، فجعلا يكثران من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإذا الباب قد قرع وإذا على الباب قد جاء ابنهما ومعه 100 من الإبل قد غفل عنها العدو فاستاقها. الله فرج كربهما ببركة هذا الذكر. فالواحد لا يغفل الأسباب الباطنة، وهذا أصلا إرشاد نبوي وتعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كرب الدنيا والآخرة. في الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء، يعني أطع رب العالمين وأنت بحالة الصحة ومعك مال، بحالة الرخاء ما في بلاء، أطع الله، إلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع. شو بيصير؟ يعرفك في الشدة، لما ينزل عليك البلاء، حين تقع في ورطة، في بلية، في مصيبة، الله تعالى يجعل لك مخرجا ويخلصك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ويجعل لك منها مخرجا. كمان بالحديث الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك من المكاره في الدنيا والمشقات في الآخرة. كيف تحفظ الله؟ بأداء الطاعات، بأداء الواجبات، باللجوء إلى الله، بالتوكل على الله، بالإكثار من الدعاء، باجتناب المحرمات. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: أمامك. مجاز بليغ، معناه تجد رعايته ورأفته ورحمته أمامك. أنت بتعرف قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت المطر، شدة المطر آواهم المطر إلى المبيت في غار، دخلوا الغار فنزل الصخرة فسدت فم الغار، حيموتوا من الجوع، يعني سدت فم الغار، ما في هواء، ما في ضوء، بلاء عظيم نزل بهم، مصيبة كبيرة. ماذا فعلوا؟ توسل كل واحد منهم بصالح عمله، ففرج الله عنهم بالتوسل بالأعمال الصالحة. فمن باب أولى التوسل بالأنبياء بذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن يكون مشروعا، لأن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع بدليل هذا الحديث الصحيح. نختصر شوي عشان وقت الحلقة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يخطر بباله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله يكفيه، الله كافيه. إن الله بالغ أمره، يعني الله يقضي ما يريد، منفذ أمره، يمضي في خلقه ما قضاه، اللي وقع وقع بتقدير الله سبحانه وتعالى. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء كرخاء وشدة قدرة توقيتا وتقديرا. وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر لله، لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقدير الله ومشيئته، فشو بيبقى لنا التسليم لله والتوكل على الله والتسليم لقدر الله سبحانه وتعالى. روي أنه لما نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة من لا تحيض؟ اللي ما بتحيض شو عدتها؟ والتي

واللائي لم يحضن، يعني تقدير الكلام واللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر كذلك، يعني اللي هي صغيرة مثلا أبوها زوجها وهي دون البلوغ ولكن تطيق الجماع فطلقت وهي بعد ما بيجيها الحيض أو كانت بلغت بالسن مثلا، شو العدة تاعتها؟ كمان 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، بدون قلقلة الضاد. قالهن الصغائر التي لم يحضن أو بلغن بغير الحيض. طيب الشابة التي كانت تحيض بعدين قبل ما توصل لسن اليأس أو من قطع الحيض مثلا قطع بالأربعين بالخمسين، شو بدها تعمل؟ لنشوف مذهب الشافعي. ذهب بعضهم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد ب3 أقراء، بدها تبقى منتظرة، يعني بلاء سبحان الله، أو تبلغ سن الآيسات إذا صارت 62 فتعتد ب3 أشهر. وهذا قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، وإليه ذهب الشافعي، بس اختلاف الأئمة رحمة في تخفيف. وحكي عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص 9 أشهر، بتنطر 9 شهور، فإن لم تحض بتعتد ب3 أشهر، وهذا قول مالك رضي الله عنه. هذه المرأة اللي هي ما بلغت سن اليأس وانقطع الحيض إذا اتطلقت هيك بتعمل بالعدة. هذا كله في عدة الطلاق. وأما المتوفى عنها زوجها اللي مات زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض. طيب الحامل عدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، الحامل بوضع الحمل، وهو قوله تعالى نفس السورة بعدنا عم نكمل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي المطلقات الحوامل عدتهن بوضع شو؟ بوضع الحمل. فالنص بيتناول المطلقات وبيتناول المتوفى عنهن أزواجهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اللي بيتقي رب العالمين يسهل عليه أموره في الدنيا والآخرة. ذلك أمر الله أنزله إليكم، أنزله من اللوح المحفوظ لتعملوا به. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذا يعم هذا الأمر وغيره. ثم بين التقوى في قوله ومن يتق الله، كأنه قيل كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات، فأنزل الله قوله فقال ربنا عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الوجد هو الوسع والطاق على قدر طاقتك ومالك، أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه من سعتكم وطاقتكم. إذا كان موسر معه مصاري غني يوسع عليها في المسكن، يوسع عليها في النفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر طاقته. هذا معنات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن، يعني ما تؤذوهن، لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن، يعني بالمسكن جيب لها وحدة مثلا حتى تطفشها، أو مثلا ضيق عليها بالنفقة حتى تفتدي منك، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن حتى تضطروهن للخروج، لا لا ينبغي هذا. وإن كن أولات حمل، إذا كانت المطلقة من ذوات الحمل، فأنفقوا عليهن، بتبقى عم تنفق عليها حتى يضعن حملهن. ففائدة اشتراط الحمل إنه مدة الحمل قد تكون طويلة أكثر مثلا من 3 أقراء، ممكن تكون 5-6 أشهر 7 أشهر، فحتى ما يظن ظن إنه النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة اللي هي منها حامل، فنفى الله هذا الوهم وذكر أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، بيبقى ينفق عليها لا تولد، يعني لا تخلص العدة. طيب إذا أرضعت فيها تاخد أجر على الإرضاع فيها، فإن أرضعن لكم المطلقات ولد منهن أو من غيرهن، أرضعن لكم بعد انقطاع عصمة الزوجية، فآتوهن، اسمعوا إلى أمر الله، فآتوهن أجورهن، يعني على الإرضاع، يعني حكم بهذا الأمر مثل حكم المرضعة الثانية الغريبة، يعني فحكمهن في ذلك

حكم الآذار وأتمروا بينكم بمعروف، يعني تشاوروا على التراضي في الأجرة بما يليق بالسنة ويحسن في المروءة. الأب ما بيماكس، لا بعطيك هالقد نزلينا شوي توصي شوي، ما يماكس الأب ولا تعاسر الأم، يعني سهلوا على بعض. وأتمروا بينكم بمعروف، لا تعاسر الأم لأنه ولدها وهما شريكان فيه وفي الإشفاق عليه. وأتمروا بينكم وبينهن بمعروف أي بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم للإرضاع، مثل ما قال ربنا في سورة البقرة: لا تضار والدة بولدها، يعني لا تضار والدة زوجها بسبب الولد بسبب ابنها، بتعنف عليه، تطلب منه ما ليس عدلا في النفقة والمسكن، وأن تشغل قلبه مثلا بالتفريط في شأن الولد، أو يكون الصبي ألفها بترجع بتقول له شوف وحدة تانية ترضعه. ولا تضار والدة بولدها، ولا مولود له، اللي هو الزوج الأب، ولا مولود له بولده، ولا يضار الزوج امرأته بسبب ولده، يمنعها مثلا شيئا مما وجب عليه من الرزق والكسوة، أو يأخذه منها وهي تعودت عليه وبدها ترضعه. وعلى الوارث مثل ذلك، على وارث الصبي عند عدم الأب، الأب منه موجود، على وارث الصبي مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكسوة. طيب إذا اتفقوا أن يفطموه مثلا قبل السنتين أو بعد السنتين عن تراض منهما وتشاور، ما في إشكال. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هذه توسعة بعد التحديد: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال: ليكون التراضي عن تفكر فلا يضر الرضيع، فسبحان الله الذي أدب الكبير ولم يهمل الصغير. واعتبر اتفاقهما لأن للأب النسبة والولاية وللأم الشفقة والعناية. نرجع لسورة الطلاق: وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم يعني تضايقتم وتشاكستم، لم ترضى الأم بما ترضى به الأجنبية، بدها سعر عالي مثلا بالإرضاع، وأبى الزوج الزيادة، إن تضايقتم في الإرضاع، امتنع الأب من الأجرة مثلا، أو امتنعت الأم من فعل الإرضاع، هو ما له أن يكرهها على الإرضاع، ليس له أن يكرهها لهذه المطلقة، بل يستأجر للصبي مرضعة غير أمه. وذلك قول الله تعالى: فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فستوجد ولا تفقد مرضعة غير الأم ترضع هذا الولد. قالوا: هذا فيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة، لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، هذا في معاتبة لها. فسترضع له أخرى، أي سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه. قال العلماء: إن لم يقبل إلا ثدي أمه أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها، ولا يختص هذا الحكم من وجوب أجرة الرضاع بالمطلقة، بل المنكوحة في معناها هذا. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتوفانا وهو عنا راض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، فحق على كل من سمع أن يشمته يقول يرحمك الله. والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التفاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فلا يقل هاه هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التفاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اعلموا إخوة الإسلام أنه جاء في شرح هذه الآية أن اطلبوا ما يقربكم إلى الله، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين ونوافل الطاعات كل منها وسيلة، أي قربة إلى الله. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء كان للسلام عليهم أو للتبرك بزيارتهم. ومعنى التبرك هو طلب البركة من الله تعالى، فمن زار قبر أحد الأولياء بنية التبرك، أي بنية أن يعطيه الله البركة، فهذا يقرب إلى الله ولا يبعد من الله. ومن قال عن هذا إنه شرك فهو ضال، لا حجة له ولا برهان، لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن. بل إن زيارة القبر سنة وفيها ثواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر بوحي من الله قد نهى أصحابه عن زيارة القبور لحكمة يعلمها، ثم بوحي من الله رخص لهم في ذلك. ففي الوقت الذي نهاهم عن زيارة القبور كانت الحكمة تقتضي ترك زيارة القبور، لأنهم كانوا قريبي عهد بالإسلام، ولم يكن مضى عليهم زمان طويل منذ دخلوا في الإسلام، فكانت الحكمة في نهيهم عن زيارة القبور عظيمة، لأن الوثنيين كانوا يذهبون إلى القبور للإشراك بالله تعالى، وكانوا يتفاخرون بمآثر آبائهم وأجدادهم على القبور، يذهبون إلى القبور فينحرون إبلا ثم يتفاخرون، كأن يقول أحدهم: أنا جدي هذا الذي كان له كذا وكذا من المفاخر والمآثر. لهذا كانوا يذهبون لا للاعتبار بأحوال أهل القبور ولا ليستعدوا للآخرة، بل كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات وصار ترابا لا رجعة له، أي أنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ثم لما تمكن الإسلام في الناس جاءت الرخصة من الله تعالى بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي بالرخصة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار، وزيارة القبور مستحبة للذكور والإناث على السواء. ومن الأدلة الواضحة على استحباب زيارة القبور للنساء ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول عند زيارة القبور؟ فعلمها أن تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رواه مسلم. فلو كانت زيارة القبور غير مشروعة للنساء لقال لها: أنتن معاشر النساء منهيات عن زيارة القبور، ولكنه علمها ما تقوله. وإن الأحاديث التي وردت في استحباب زيارة القبور لم يذكر فيها استثناء النساء من الرجال، وأما بناء القبر للفخر فحرام، وكذلك البناء عليه في الجبانة العامة، قال الفقهاء: إلا إذا كان هناك سبب، وهو أن يخشى على هذا الميت أن ينبش قبره قبل أن يبلى جسده ليدفن فوقه ميت جديد، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز. وإذا كانت الأرض تخص شخصا فبنى القبر بإذن صاحب الأرض فهذا جائز. ومعنى التبرك كما ذكرنا هو أن يعطيه الله بركة بزيارته لقبر النبي أو قبر الولي. ثم إن الأنبياء قد أحياهم الله بعدما أماتهم، فلا يستبعد عليهم أن يشعروا بالزائر فيدعون الله له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رواه البيهقي. وقد ورد أنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حصل قحط ومجاعة، فذهب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول للتبرك وقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي اطلب من الله أن ينزل لهم المطر. فرأى الرجل في رؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إيتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، أي أن الله ينزل لهم المطر. فذهب الرجل إلى سيدنا عمر فأخبره فبكى عمر. رواه البيهقي. لقد كان ذهاب هذا الرجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير السلام، بل بقصد التبرك والتوسل به عليه السلام، فلم يعترض عليه سيدنا عمر، ولم يقل له: هذا شرك، ولم يقل له: كيف تذهب إلى قبر الرسول للتبرك والرسول قد مات ولا ينفعك. واعلموا رحمكم الله تعالى أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم. فهذا موسى عليه السلام ليلة المعراج اجتمع بالرسول في بيت المقدس وفي السماء السادسة، فقال للرسول وهو نازل من المكان الذي وصل إليه فوق السماوات السبع: ماذا فرض عليك؟ قال: أي سيدنا محمد، فرض علي 50. قال: ارجع فسل ربك التخفيف. فرجع الرسول إلى ذلك المكان الذي كان يناجي فيه ربه وطلب من الله التخفيف فخفف عنه 5، ثم رجع إلى حيث موسى فقال له: موسى، ماذا فعلت؟ قال: قد خفف الله عني 5. قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيف إلى 9 مرات حتى بقي الفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا سيدنا موسى الذي مات منذ زمان بعيد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفع بعد موته. فاحذر أخي المسلم ممن يقول إن الأنبياء لا ينفعون بعد موتهم، بل نقول إنهم ينفعون بإذن الله تعالى، والانتفاع ببركتهم أولى من الانتفاع بما استخرج من أدوية نباتية أو حيوانية. وإذا دخلت أخي المسلم إلى مقبرة فإليك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 53 من سورة النور إلى الآية 53 من سورة الفرقان بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: صلوا على من قد سرى ليلا على متن البراق بالأنبياء قد التقى أنعم فما أحلى اللقاء صلى بهم ثم ارتقى كل السماوات الطباق.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: بيان أن رحمة الله شاملة في الدنيا للمؤمنين والكافرين، خاصة بالمؤمنين في الآخرة. والله تعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا وسعت رحمته كلها، يعني في الدنيا الله يرحم المؤمن ويرحم الكافر. الكافر أليس ينال صحة في الدنيا؟ أليس يتنفس؟ أليس يشرب من الماء المروي؟ أليس يأكل؟ كل هذا من رحمة الله تعالى. أما في الآخرة فلا ينال شيئا من الرحمة. لماذا؟ لأنه مات على الكفر، والجزاء من جنس العمل. أما في الآخرة فرحمته خاصة للمؤمنين. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أي وسعت في الدنيا كل مسلم وكافر. قال فسأكتبها، أي في الآخرة.

الشرح أهل النار ينادون أهل الجنة، إما يرونهم عيانا مع بعد المسافة بين الجنة والنار في وقت من الأوقات، هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة، وإما يسمعون صوتهم فيطلبون من الضيق الذي هم فيه أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيكون جواب أهل الجنة لهم إن الله حرمهما على الكافرين، فيسكت أهل النار وفيهم الحسرة وفيهم الألم وفيهم العذاب. الله ينجينا من عذاب النار، الله يعفو عنا، الله يعفو عنا، الله يعفو عنا. قال رحمه الله: أي أن الله حرم على الكافرين الرزق النافع والماء المروي في الآخرة. الشرح: أي لا يجدون ماء باردا مرويا إلا ذاك الماء الذي هو بمنتهى الحرارة، فيقطع أمعاءهم، والغسلين الذي هو عصارة أهل النار، أي ما يسيل من جلودهم. قال المؤلف رحمه الله: وذلك لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله الذي لا بديل له، وهو الإيمان بالله ورسوله. أعظم حق لله على عباده هو أن يؤمنوا به، أن يوحدوه، أن يشهدوا أن لا إله إلا هو وأن محمد رسوله. وهذا لا بديل عنه، يعني لو الشخص في الدنيا أطعم كل الفقراء وأشفق على كل اليتامى وكل الأرامل وأحسن إليهم وفعل وفعل وفعل، لكنه كافر، لا ينفعه شيء، لا ينفعه ذلك عند الله، وليس له في الآخرة حسنة على ما فعل. لماذا؟ لأنه هدر أعظم حق لله عليه، وهو أن يؤمن به وبرسوله. فلا يقال يا أحبابنا كما يقول بعض الناس: لا فرق بين الناس، كلهم أولاد آدم. قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله يقول لا يستوون، والفاسق هنا هو الكافر، فكيف يقال ما في فرق؟ لا فرق، والله يقول لا يستوون. قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني كالكافرين، ما لكم كيف تحكمون؟ ما هذا الحكم؟ فانتبهوا، إياكم أن تقعوا في كلمة فيها معارضة للقرآن أو للرسول صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تنطقوا بكلمة فيها معارضة لدين الله، لشرع الله، خسران مبين وهلاك. الذي يقع في هذا هلاك والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: وذلك لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله الذي لا بديل له، وهو الإيمان بالله ورسوله. الشرح: الكفار لا حظ لهم في الآخرة من نعم الله، لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله عليهم. فإذا قال قائل: لماذا يعذبهم الله ذلك العذاب الشديد الذي لا نهاية له؟ يقال: لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله، لذلك جعل جزاءهم أن يتأبدوا في ذلك العذاب الذي لا ينقطع، وهم كانت نياتهم أن يبقوا على كفرهم، فكان جزاؤهم وفاقا، عذابا لا ينقطع. ولا يقال الله ظالم أو الله ظلمهم والعياذ بالله من الكفر، من نسب الظلم إلى الله كفر، من قال الله ظالم كفر والعياذ بالله. وما ربك بظلام للعبيد، الله مالك كل شيء، مالك العبيد وما يملكون، وله أن يتصرف بهم كما يشاء، من اعترض عليه هلك وخسر وكفر والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن الله جعل الدخول في الإسلام الذي هو أفضل نعم الله سهلا، وذلك بالنطق بالشهادتين بعد معرفة الله ورسوله. سهل أن يدخل الشخص في الإسلام إذا عرف الله ورسوله، إذا عرف الله سبحانه وتعالى، صدق بوجوده وأنه لا يشبه شيئا من الخلق، وأنه لا يحتاج للمكان والزمان.

السمان والإنسان والملك والجن لا يحتاج إلى شيء، واعتقد أن محمد رسول الله جاء بدين الإسلام وهو خاتم النبيين مرسل من الله رب العالمين، ونطق بالشهادتين، تخلى عن كل كفر، عن كل عقيدة فاسدة، ونطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار مسلما. إن كان قبل ذلك كافرا مهما كان فعل، كان مجوسيا، كان يهوديا، ثم ترك الكفر وتشهد، كل ذنوبه الذي كان كافرا أصليا كل ذنوبه تمحى بدخوله في الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإسلام يهدم ما قبله. الإسلام يهدم ما قبله، كل ما حصل منه أثناء كفره، كان مجوسيا أو يهوديا مثلا، إذا دخل في الإسلام نطق بالشهادتين غفر له ذلك. سهل الدخول في الإسلام، سهل اعتقاد صحيح بالله والرسول والنطق بالشهادتين. وجعل الكفر سهلا، فكلمة واحدة تدل على الاستخفاف بالله أو شريعته تخرج قائلها من الإيمان وتوقعه في الكفر الذي هو أسوأ الأحوال، حتى يكون عند الله أحقر من الحشرات والوحوش. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إذا إنسان نطق بكلمة فيها استخفاف بالله، ألا تسمعون من بعض من يدعي الإسلام من أولاد المسلمين، يعني ولدهم مسلمون وهذا نشأ بين أبوين مسلمين، يشتم الخالق، سمعت بعضهم يلعن الله سبحانه وتعالى، وسمعت بعض الناس ينسب الجهل إلى الله والعجز، بعضهم يقول والعياذ بالله جنن ربي أو دوخ ربي أو هلك ربي، أو يقول ربك لا يعرف أين كذا أو أين وضعك أين حطك والعياذ بالله. وبعض الناس يشتمون النبي من الأنبياء، وبعض الناس يشتمون عزرائيل عليه السلام، شتم الملك كشتم النبي يخرج من الإسلام، كفر يعني. فهؤلاء لو كانوا من أبناء المسلمين لكن وقع منهم هذا الكفر خرجوا من الإسلام، لو كانوا غاضبين، لو كانوا مازحين. النية لا تخلصهم، بعضهم يقول ليس في نيتي الكفر ولا أعتقد الكفر وأنا أحترم الدين وأحترم الله، لكن ينطق بكلمة الكفر ليس مكرها، يعني ليس شخص جاء ووضع المسدس الفرد البندقية في رأسه وقال له كفر وإلا قتلتك، لا، ولا خرج منه عن سبق لسان بلا إرادة، ولا كان نائما ونطق به، لا، قاله بإرادة. لو كان غضبان، لو كان يمزح، لو كان عن جد نطق بالكفر خرج من الإسلام، كيف يعود إليه؟ ليس بكلمة أستغفر الله، لا، بالنطق بالشهادتين، يتخلى عن الكفر وينطق بالشهادتين، سواء تكلم بها أي بكلمة الكفر جادا أو مازحا أو غضبان. الشرح هذا هو معنى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. والمعنى أن الإنسان يكسب الجنة بعمل يسير من الحسنات، وكذلك يكسب دخول النار بعمل خفيف من السيئات. فلو عاش العبد على الكفر سنين طويلة قضى عمره عليه، ثم قبل موته أسلم، قبل أن يرى ملائكة العذاب وقبل أن ييأس من الحياة ويوقن بالموت برؤية ملك الموت أو إدراك الغرق ونحو ذلك، لأنه في ذلك الوقت لا تقبل توبته، يعني الكافر إذا رأى ملك الموت عزرائيل عليه السلام وأراد أن ينطق بالشهادتين لا ينفعه ذلك. الكافر إذا أدركه الغرق، يعني صار في حالة اليأس من الحياة، وأراد أن ينطق بالشهادتين لا ينفعه ذلك. إذا أسلم، أي الإنسان الذي كان على الكفر قبل أن يصل إلى هذه الحالة التي ذكرتها، واعتقد بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان من أهل الجنة ولو لم يدرك صلاة،
ولا يؤاخذ بشيء مما عمله من الذنوب، لأن الإسلام هدمها، وذلك لأن العبرة بآخر حال الإنسان الذي يختم له به. أحيانا يا أحبابنا انتبهوا لهذا الموضوع، أحيانا الشخص عند الموت، عند قرب الموت، يأتيه إبليس، يأتيه الشيطان ومعه بيده شبه ماء، وهو هذا الإنسان يشعر بعطش شديد، فيقول له الشيطان أكفر أنا أسقيك من هذا. بعض الناس يكفرون في تلك اللحظة، يشتمون الخالق، سمع من بعضهم ذلك، ثم يقبض يموت فيكون مات على الكفر. الله يثبتنا، الله يثبتنا على الإيمان في كل أحوالنا إلى الممات، لأنه هذا الإنسان الذي كفر قبل أن يقبض كفر والعياذ بالله، مات على الكفر، خسر وهلك وسيخلد في جهنم. فنسأل الله تعالى الثبات لنا ولكم على الإيمان إلى الممات، إن الله على كل شيء قدير. ومقابل هذا رجل عاش على الإسلام ثم مرض فاشتد عليه الألم فلم يتحمل، فاعترض على ربه فقال يا رب لما ظلمتني بتسليط هذا الألم الذي لا أطيقه، فمات حرمت عليه الجنة لأنه كفر باعتراضه على ربه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بخواتيمها، رواه البخاري. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة واجعل أحسن عملي يوم لقاك، يعني يوم أموت، لقاء الله معناه الموت، اجعل أحسن عملي، خير عملي عندما أموت يكون ذلك العمل الذي يكون مني أحسن العمل. فنحن نسأل الله تعالى أن يجعل أحسن حالنا، أحسن أعمالنا عند الموت، وأن يختم لنا بخاتمة حسنة، إن الله على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله وقد شرح ذلك في كتب الفقه في المذاهب المعتبرة، وحكموا أن المتلفظ بها يكفر، يعني الفقهاء من المذاهب الأربعة حكموا أن الشخص الذي تكلم بالكلمة التي فيها نحو استخفاف بالله أو بالنبي أو بالشريعة أو بالملائكة أو فيها تكذيب للدين بشكل آخر بطريقة أخرى، أن الذي نطق بهذه الكلمة صار كافرا خارجا من الملة. قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الشرح الدواب جمع دابة، وهي كل ما يمشي على وجه الأرض من إنسان وبهائم وحشرات، هذا معناها في أصل اللغة، ثم تعارف الناس على إطلاقها على ما يركب من البهائم، ولا يصح في القرآن هذا التفسير. فالإنسان يقال له في أصل اللغة دابة لأنه يدب على وجه الأرض. والآية المذكورة معناها أن الكافر هو أحقر المخلوقات، فإن البهائم رزقهم الله الأكل والشرب، رزقهم الله أن يستنشقوا هذا الهواء، أن يتنفسوا، ولا يكفرون بالله. وهذا الإنسان الكافر الله رزقه ذلك، يأكل ويشرب وعنده صحة وعنده وعنده وعنده، ويكفر بخالقه، فصار أحقر من البهائم عند الله. وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان وأحمد في مسنده والطبراني في الكبير لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، يعني على الكفر، فوالذي نفسي بيده، يعني يحلف بالله، إنما يدهدهه الجعل بمنخريه، يعني الذي يدفعه هذه الدويبة الصغيرة الحشرة بمنخريه بالأنف، يعني هكذا هو يتقوت من القذر الذي يخرج من بني آدم يدفعه بأنفه، خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، أي على الشرك، لأن الكفار الذين ماتوا في الجاهلية قسمان، قسم بلغتهم دعوة الأنبياء إلى توحيد الله، وقسم لم تبلغهم، وكل كانوا مشركين، وكل كانوا مشركين بعبادة غير الله. وهذا الحديث يشمل سائر أنواع الكفار،
لأن معنى الكفر يشملهم، وإن كانوا بالنسبة لعذاب الآخرة يختلف حالهم، فالذين ماتوا على الكفر ولم تبلغهم الدعوة لا يعذبهم الله بالنار، أما الذين بلغتهم الدعوة فلم يسلموا فهم الذين يعذبون بالنار خالدين فيها مخلدين. وهذا الحديث صريح في أن الكافر أخس ما خلق الله. يوجد يا أحبابنا إنسان مكلف وإنسان غير مكلف. الذي هو ليس مكلفا لا يكتب عليه. من هو المكلف؟ البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، يعني بلغه أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا يسمى مكلفا، يكتب عليه السيئات، إذا فعل السيئات تكتب عليه، إذا نطق بالكفر يكتب عليه. الذي هو ليس عاقلا المجنون ليس مكلفا، لا يكتب عليه شيء. الصغير الصبي الذي لم يبلغ لا يكتب عليه شيء. لو نطق بكلام الكفر نحن نزجره، ننهاه، نأمره بالشهادتين، لكن لا يكتب عليه لأنه ليس مكلفا. وكذلك الذي لم تبلغه دعوة الإسلام ليس مكلفا. فإذا يوجد مكلف وغير مكلف. المكلف تكتب عليه السيئات، غير المكلف لا تكتب عليه السيئات. فلذلك نقول للناس، نعلم الناس، الصغير الصبي الذي لم يبلغ إن عمل ما هو معصية على الكبير لا تقول له حرام عليك، قول له مثلا الكذب حرام، السرقة حرام، ضرب المسلم بغير حق حرام، الزنا حرام، اللواط حرام، علموه. لكن لا تقول له حرام عليك أو الله يغضب عليك أو كما يقول بعض العوام الله يزعل منك. الله منزه عن الانفعال، غضب الله إرادته الانتقام ليس انفعالا. نحن غضبنا انفعال يصير مثل فوران في القلب، فوران الدم، ورضانا انفعال، رضا الله إرادته الإنعام ليس انفعالا. الانفعال تغير، التغير مستحيل على الله. أقوى علامات الحدوث التغير، أقوى علامة تدل على أن هذا الشيء حادث يعني مخلوق أنه يتغير، فالله منزه عن التغير سبحانه وتعالى. ومعنى ما يدهده الجعل بمنخريه أي القذر ليتقوت به. والجعل هو حشرة صغيرة سوداء تسوق القذر الذي يخرج من بني آدم، تجعله حبيبات تسوقه لتتقوت به. فهذا الذي يسوقه الجعل الرسول قال خير من هؤلاء الذين كان الناس في أيام الجاهلية يفتخرون بهم، يقولون هذا جدي كان كذا، أبي كان كذا. فالمعنى كفوا عن الافتخار بهؤلاء الذين ما يسوقه الجعل بأنفه خير منهم لكفرهم. وذلك لأن شكر الخالق المنعم لا يصح مع عبادة غيره. فهؤلاء الذين يعتقدون أن الله جسم ما صحت عبادتهم، هؤلاء ما عبدوا الله، عبدوا شيئا تخيلوه، توهموه، اعتقدوه بزعمهم أنه الله، كالمبتدعة المجسمة نفاة التوسل الذين يعتقدون أن الله جسم قاعد على العرش. على العرش لا يوجد شيء حي مريد قادر جالس أو قاعد عليه كما يتوهم هؤلاء. ماذا يوجد على العرش؟ يوجد ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش. عنده هذه عندية تشريف، ليس معناه أن الله ساكن هناك وهذا الكتاب عنده في مكان سكناه، لا، كما قالت آسية رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أين الجنة؟ فوق السماوات السبع منفصلة تحت العرش. قالت رب ابن لي عندك، أي في المكان الذي هو مشرف عندك، بيتا في الجنة. الجنة مكان مشرف عند الله، السماوات مكان مشرف عند الله،
لأن الله لا يعصى فيها، الملائكة يسكنونها يطيعون الله يصلون دائما لله تعالى. ففوق العرش لا يوجد جسم حي قادر عليم كما يقول المبتدعة المشبهة المجسمة نفاة التوسل. هذا الكتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، معناه مظاهر رحمة الله أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب. مظاهر رحمة الله مثل الجنة، خلقت قبل النار وهي أكبر من النار من جهنم بمرات كثيرة. والملائكة خلقوا قبل الجن والإنس وهم أكثر عددا من كل الإنس والجن، بل ومن حبات المطر ومن قطرات المطر ومن أوراق الشجر ومن حبات التراب، أكثر عددا من كل هؤلاء. هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي. وبعض المجسمة بعض المشبهة يعتقدون أن الله فوق العرش يحاذيه بدون مماسة، هذا اعتقاد باطل وذاك اعتقاد باطل. وبعضهم يقول والعياذ بالله للتمويه فوق العرش لا مكان، والله موجود في ذلك الموضع الذي هو فوق العرش حيث لا مكان. الرسول أثبت في حديثه هذا الذي رواه البخاري أنه يوجد مكان فوق العرش وفيه هذا الكتاب. وصار بعض الذين يتفلسفون من المشبهة نفاة التوسل أدعياء السلفية يقولون الله في مكان عدمي، والعياذ بالله، قولهم في مكان عدمي معناه ليس موجودا على مقتضى كلامهم. الله موجود لا يحتاج للمكان لا يحتاج للزمان، كان موجودا قبل المكان والزمان وما زال موجودا بعد خلق المكان والزمان، لا يجري عليه زمان ولا يحتاج للمكان. الجهات كلها بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، فلا مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه، لا مناسبة بين الله وبين العرش، لا مناسبة بين الله وبين السماوات، لا مناسبة بين الله وبين الجهات، لا مناسبة بين الله وبين الأماكن، أي لا مماثلة لا مشابهة. فالعرش والفرش أسفل المخلوقات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. وعظمة الله أنه لا يشبه شيئا، عظمة الله أنه لا يشبه شيئا. ليس تعظيما لله أن يقال كما تقول المشبهة المجسمة إن الله يسكن العرش أو يسكن السماوات أو أنه في مكان فوق العرش يحاذيه أو بقدره بقدر العرش أو أصغر من العرش أو أوسع من العرش. كل هذه الكلمات فاسدة وباطلة وليست تعظيما لله. قال العلماء من وصف الله بالقعود من وصف الله بالجلوس فقد شتم الله، لأنه شبهه بالإنس والجن والملائكة، شبهه بالبقر والقرود والعياذ بالله، لأن هؤلاء يجلسون والله خالقهم وخالق صفاتهم وخالق أجسامهم وخالق أعمالهم، فلا يجوز أن يكون مثلهم. الله تبارك وتعالى نور قلوب أهل السنة فعرفوا الحق، عرفوا التوحيد، عرفوا التنزيه. وأعمى قلوب أدعياء السلفية المشبهة الذين ينفون التوسل، يكفرون المتوسلين بالأنبياء والأولياء ويقولون عما لا يعجبهم مما هو موافق للدين بدعة قبيحة، بدعة منكرة، بدعة ضلالة، والعياذ بالله من شرهم ومن فسادهم. حتى إن واحدا منهم قال أأمنتم من في السماء، في هذه ظرفية يريد أن الله مظروف في السماء، السماء تحويه. قال هذا أمام بعض المشايخ فقالوا له الذين هم من أهل السنة، قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تقول هنا ظرفية، الله صار مظروفا ساكنا في الأرض وفي السماء. أأمنتم من في السماء؟ قال بعض العلماء الذي هو أعلى من كل شيء قدرا، وقال بعضهم الملائكة، لأن الله هو الذي يأمر الملائكة، هم الذين يخسفون الأرض بالمشركين إن أمرهم الله.
فإذا قال ظرفية جعل الله مظروفا في السماء محاطا بالسماء، يعني جعله جسما. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء من قبل الملائكة ومعبود من قبل المؤمنين من الإنس والجن في الأرض يعبدونه. هذا معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لأن الإله في الأصل في لغة العرب معناها تطلق على المعبود بحق، ثم استعملها المشركون لما عبدوه من دون الله بغير حق، يعني لأن شكر الخالق المنعم لا يصح مع عبادة غيره أو تكذيب رسوله الذي أرسله ليتبعه الناس. ولو أنفق هذا الكافر مثل جبل ذهبا للمساكين والأرامل لا يكون شاكرا لخالقه الذي أنعم عليه بالوجود والعقل، فلا يكون الكافر شاكرا لله مهما عمل من الخدمات للناس ومهما كان عنده عطف ورحمة وحنان على المنكوبين والملهوفين. الكفار هم أحقر خلق الله وإن كانت صورتهم صورة البشر، وذلك لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله على عباده فكفروا بالله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات على الإيمان والوفاة على كامل الإيمان بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

مما ورد في القرآن الكريم في ذم دار الغرور، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، أي وقفوا أمامه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه.

الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، المنزه عن صفات المخلوقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق الأجسام فهو ليس جسما، وخلق الهواء فهو ليس هواء، وخلق الظلمات والنور وهو سبحانه ليس ضوءا لا يشبه خلقه، غني عن العالمين. فليس معنى الآية الله نور السماوات والأرض أن الله تعالى ضوء، لأن الضوء مخلوق، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أفهمنا الله بذلك أنه خالق الأجسام الكثيفة كالشمس والقمر والأرض والسماوات وغيرها، وخالق الأجسام اللطيفة كالليل والأنوار والأرواح والجن والملائكة، فلا يجوز أن يكون مثل شيء منها، ولا يجوز أن يتصف بصفات الأجسام الكثيفة ولا بصفات الأجسام اللطيفة كالنزول الحقيقي والصعود الحقيقي والحركة والسكون والتغير والتحيز في جهة ومكان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات. فهذه الآية الله نور السماوات والأرض معناها الله منور السماوات والأرض بنور خلقه الله، بنور الشمس والقمر وغير ذلك، أو يقال الله نور قلوب المؤمنين بالإيمان، كما قال عبد الله بن عباس: الله هادي أهل السماوات وبعض أهل الأرض. وقد ورد في أسماء الله النور والمنير، فمعنى النور الذي هو اسم لله الهادي، والمنير خالق الأنوار. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا ربنا سهلا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. كانت أم مريم لا تلد، فرأت ذات يوم طيرا يزق فرخه، فطلبت من الله تعالى أن يرزقها ولدا، ونذرت أن تجعله خادما في بيت المقدس، لأنها كانت تظن أنه ذكر فإذا هي أنثى. فأسمتها مريم، وتكفلها نبي الله زكريا صلى الله عليه وسلم، زوج